0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: معاكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فانفخ

لقد

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: إرسال الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح
2: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم، صباح الخير.
4: 91.5 الرشيد أف أم، الرشيد أف أم.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده،
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الأعياد الجميلة. كل عام ومستمعي راديو الرشيد على 91.5 أو عبر الترددات الرقمية بألف ألف خير وسلامة. أهلاً بهذا الصباح الجميل والأيام الجميلة اللي تجمعنا بكم من جديد، واللقاءات الرائعة التي تتجدد على راديو الرشيد. أهلاً، صباحكم نور، صباحكم حلو. في بانجور اشتاقين للصبح وياكم، لأنه أنا البارحة وأول البارحة معاكم مساء، فاشتاقيت للصبح وياكم جدا يا أحباب. إن شاء الله أنتوا اشتكتولي ومنتظريني، وإن شاء الله نعيش صبح غير في هذا اليوم الجميل والرائع. إن شاء الله يكتب لكم تحقيق كل اللي في بالكم وتحقيق الأهداف الصالحة بإذن الله تعالى. أهلا بجمهور بانجور حول العالم، تحية لمستمعينا عبر الابليكيشن الخاص براديو الرشيد وبانجور وباقي برامج راديو الرشيد على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية. اكتب لي الرشيد FM. كل الحب لمتابعينا على الراديو بالسيارة أو بالبيت أو بالدوام، وصبحكم الله بالعافية والرزق. ويلا لساعة 10 حكون معاكم بان الموسوي بالميكروفون ووسام ماجد على المكسر أبو الفنون.

صباح الخير والورد والعافية، وعسى يومكم كله بركة ومحبة يا أحباب. صباحكم خير، صباحكم نعنش، صباحكم مشمش. المشمش اللي يحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما يجعل طعام لأولئك الذين يعانون من فقر الدم. تعالوا نعرف ونسمع المعلومة كاملة في 360 درجة. المشمش وخاصة المشمش المجفف، يعني الطرشانة، هو بالفعل مصدر جيد للحديد مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى. حصة واحدة من المشمش المجفف، يعني حوالي نص كوب، يمكن أن توفر من الاحتياج اليومي للحديد، لذلك هو يعتبر غذاء داعم ومفيد كجزء من نظام غذائي متوازن للأشخاص اللي يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم. بعد شنو؟ يقول لك الجزء الذي يحتاج إلى توضيح والذي يجعل الاعتماد عليه وحده خطأ نوع الحديد. يعني الحديد الموجود بالنباتات مثل المشمش هو حديد غير هيم، وهو صعب الامتصاص على الجسم مقارنة بحديد الهيم الموجود في المصادر الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الكبد، الدجاج، السمك. الجسم يمتص نسبة ضئيلة جدا من حديد المشمش. زين، هل هو العلاج الوحيد؟ ليس هو علاجا وحيدا. لا يمكن للمشمش وحده أن يعالج حالة فقر دم تشخيصية. حالات فقر الدم أحبابي تتطلب تشخيصا طبيا لمعرفة السبب الأساسي لذلك، وغالبا ما تتطلب علاج مكمل بالحديد، يعني حبوب أو إبر. طبعا لازم يوصفها الطبيب لكم وبجرعات محددة، بالإضافة طبعا إلى تغييرات غذائية. يعني الاعتماد على المشمش وحده قد يؤثر أو يؤخر. الفرق بين المشمش الطازج والمجفف، المشمش المجفف يحتوي على تركيز أعلى بكثير من الحديد لكل 100 جرام مقارنة بالمشمش الطازج، لأن عملية التجفيف تزيل الماء وتركز العناصر الرئيسية الغذائية والسكريات أيضاً.

صباح الشوكولا. من حسن حظي محبي الشوكولا أنها تزيد من ذكاء الإنسان. في دراسة علمية غريبة ومثيرة للجدل نشرتها واحدة من أشهر المجلات الطبية في العالم، قام العلماء بتحليل بيانات مذهلة واكتشفوا مفاجأة: هناك علاقة طردية مرعبة بين معدل استهلاك الشوكولا في الدول وبين عدد جوائز نوبل التي تفوز بها تلك الدول. يعني الناس اللي تاخذ جوائز تحب الشوكولا. طيب، ما هو التفسير العلمي؟ الشوكولاتة وخاصة الداكنة غنية جدا بمركبات طبيعية تسمى الفلافانول. هذه المركبات تعمل كوقود خارق للدماغ، حيث تقوم بتوسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الأكسجين والدم إلى خلايا العقل بشكل فوري. هذا التأثير لا يمنحك شعورا بالسعادة ولا الراحة فحسب، بل يرفع من سرعة المعالجة العقلية ويقوي الذاكرة الطويلة ويحميك من النسيان أثناء المذاكرة أو العمل تحت الضغط.

بانجور على الرشيد اف ام، صباحكم نور وسرور، واهلا باحبابنا على الواتساب على 077-00-11-4-5. تحية للأخ فاضل، فاضل الخفاجي، والبطاقة العيدية والصباحية الجميلة، شكرا جزيلا. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والأستاذ، هذه من البارحة، الأستاذ مهيمن، نعم شكرا بالنيابة عن زميلي، شكرا يا علاء. زين، اليوم سليم الجعفري شنو دازلنا؟ يقول وضعوني في إناء ثم قالوا لي تأقلم، وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم، خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء، قلت أعدم فاخنقلوا بالحبل صوت الببغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم. لأحمد مطر، عاش ذوقك. أبو سيوفي، صباح الخير يا طيبين ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، شكرا لذوقك ولتصبيحتك الحلوة، وحي الله سليم الجعفري الغالي. إلى أبو دلة العزيز، وفي ختام العيد عسى أن تعود الأماني وتدور الأيام ونرجع، نعايدكم سنين وأعوام، وكل عام وأنتم طيبين، تحياتي لكم بالصحة والإيمان، صباحكم سكر، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم آخر ظهور للفنانة أنوار عبد الوهاب، أتمنى أن تنال إعجابكم، إن شاء الله نشوفها يا عيني. ومنو قال العيد انتهى؟ هذا العيد الوحيد 5 أيام، نعم إنه يوم عيد ميلادي، هل نسيتم ذلك أيها المستمعون الكرام؟

0: البامبو السوداني، البامبو الخلاني.
1: صباح الفل عليكم يا حبايبي، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. بين الكبر.

0: أحلى شيء لازم يسويه الإنسان إنه كل ما تمر به السنين يتعلم شلون يغلس. والله اتعلموا شلون تغلسون، شلون تعبروها، تمشوها. شوفوا أنا هسه صرت أغلس أكثر من وسام بعد خو شنو أستاذ التغليس والله العظيم. فوالله العظيم أحبابي لا توقفون على كل شيء، لأنه إذا خليتوا بالكم يم الناس ويم المواقف ترى لا شعر يبقى براسكم، وإذا بقى فيتحول كله إلى مشيب زين. الصحة تروح، مزاجك يكون نزق طول اليوم يعني، واحتمال يستمر أيام تقول ما أقدر أعيش ويا هذول الناس. فأضحك على المواقف تشوفها غريبة، غلس. والله يفوت عليك واحد يكسر هيجي، اضحك واطلع. والله يموت. زين، فصباحكم فل وعيد ميلادي سعيد عليكم إن شاء الله يا ربي. يعني والله حلو حلو، أنا حبيت يعني 4 أيام عيد أضحى مبارك، هذا العيد العظيم. وأني أكون 5 أيام العيد عمشي نهائي بعد، والله العظيم شريد من رب العالمين بعد. صدق والله فرحة كبيرة، وأني أعتبرها هدية من رب العالمين، وطاقتها حلوة علي وعليكم إن شاء الله. وإن شاء الله أريدكم تعتبرون هذا اليوم المبارك العظيم الجميل اللي ولدت فيه آني وبزغ نور وجهي الجميل في السماء. والله أتمنى أشياء حلوة، إن شاء الله تصير أشياء حلوة بإذنه تعالى. فصباحكم أعياد متواضعة يا أحباب، ويبارك لي بيكم إن شاء الله. نكمل مسيجاتكم الحلوة. ومصطفى الجبوري بعثنا تصبيحة حلوة، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وصباح الخير، صباحك عافية وشكرا لذوقك. صدام الزبيدي الله صباح النوير يا عيني، جدا حلوة الصورة. أركان أبو حمزة أهلا أستاذ أركان، صباح الورد.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، والأجواء الجميلة الصباحية، وداية أسبوع إن شاء الله سعيد على الجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: يا كل الهلا وصباحك خير وورد وعافية يا عيني. عباس الحمداني صبحك الله بالخير والعافية، وهو المفروض دا زلنا ملصق بس وينه؟ زين، تحياتنا إليك يا عباس. إلى أبو قتيبة، إلى كل الأحبة والأصدقاء، عيد أضحى مبارك، جعله الله عليكم خير وفرح وبركة، وعلى أهلكم، وكل عام وأنتم بألف خير. صباح الورد وألوانه. أبو قتيبة الخالدي صباح العافية وعيدكم مبارك أنت والأهل. الأخ ياسر العزاوي، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة ست البنات، ربي يبارك بعمرك وطبتم وطبتي وطاب يومك، طيب الله خاطرك يا عيوني، وصبحك الله بالخير والعافية، وأسأل الله أن يجعل الأيام خير وبركة عليك وعلى الأهل الكرام. إلى فويز من سدير، أهلا يا سدير.
2: صباح الخير سكوان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، بالأخص برنامج بانجور. أخوك مستمع جديد بغداد على أبو آدم، تحياتي.
0: لحد من سدير؟ على أبو آدم أنعم وأكرم وكل التقدير إليك ومرحبا بيك. انضميت إلى عائلة بانجور الكبيرة، نتشرف فيك يا أخونا الغالي، وصبح الهنا والموفقية عليك. ننتقل إلى زكريا زيكو، صباح الخير.
3: سلام وانت بخير سسوان العزيزة الغالية، إن شاء الله سعادة والفرح لهلش وجهاكم. صباح الخير على المستمعين جميعا، وعلى أحلى مخرج وعلى أحلى كادر، سلامك لكم أخوكم زيكو الحلو.
0: صباح الخير والبركة عليك أخونا الطيب زكريا، نسأل الله لك الصحة والعافية ولعائلتك الجميلة، ودايما تطلع الحلوة علينا يا عيوني. عندنا بريك اوكي، رايحين نسمع البريك بسرعة ونرجع نحتفل بأجمل الأعياد عيد ميلادي.
4: شوية وراجعين، خليكم متواجدين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
5: بالصيف في جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش

0: بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال 6677 كي جي أم العراق. استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أصدمك شوية. صدقين هاي ديانا يعني ديانا حداد طبعا تحية لهذه الفنانة ولجمهورها. يعني سبحان الله صايرة كلش أصغر من عمر، أحلى من أيام شبابها، أحلى من أيام شبابها أو ذروة الشباب والله. فينطفية وأني أفرح التجديد. يس yes.

0: شوفوا من غيرت وجددت صارت حلوة، من غلست حلوة والله والله خلقك صحتك زين والله ترجف جميلة وصارت أحلى من قبل وغيرت الدنيا كلها، يعني غيرت الدنيا كلها. فتحياتي لك مرة ثانية يا محمد الحلفي زميلنا جميل سندس الشيخ اللي بعثت لنا فويس نسمع.
1: بونجور ستفان، اولا كل عام وانتم بخير. مناسبة الاختلاف السنوات طبعا هواية، بس هم اليوم عيد ميلادي، فكل عام واحنا بخير، تبقين دائما متألقة حبيبتي ستفان.
0: العام وانت بألف خير وصحة. من يقول جوزان عمرا وان شاء الله كبيرة قدر. حبيبة قلبي صباح الأعياد الحلوة اللي ترين بيها أو خلت شقاق بإذنه تعالى بعد التوكل عليه. إلى أحمد، صباح الخير أحمد.
2: صباح الخير سلمان، صباح الخير مرحبا، صباح الخير مستمعينا، أقول لكم كل عام تبخير إن شاء الله الصحة والسلامة. هذا عيد ميلاد أقول لكم كل عام تبخير إن شاء الله الصحة والسلامة والنجاح والتوفق الدائم. سلمان بالنسبة للموضوع اليوم حلقة اليوم العفو، أنا بالنسبة لي هواي هواي مغلس، خير من الله، خير من الله مغلس، خباي وأهلي شابع تغليس، شو أقول لك يعني يومي كل ما أقول له عشاء الله أنا أغلس يوم أسوي عشرة أيام. شكرا لكم وياكم أخوكم أحمد الإمامي.
0: أهل افتحية لك يا أخ أحمد، كل سنة وحضرتك والعائلة بألف خير وعاشت إيدك، من تغلس ترتاح، بس هي أكو مشكلة بسيطة. هي مو مشكلة، أكو شغلتين. الأولى أكو أمور يحتاجوها من عندنا لا يستوجب التغليس عنها، يعني لازم نسويها غلس غلس. ثانيا المشكلة وين؟ المشكلة يجي أنت مغلس عنه يقول لك شو أنت مغلس،
1: جا بعد البلاني مغلس، إذا أنت تعرف مغلس.
0: والله يا قلنا لك ما ادري شنو غلستي، اي غلست وغلست شنو تقول اغلس حتى على هاي التغليسه الجديده والله، فعفونا نغلس. تحياتي لك مره اخرى يا احمد. والى الاخ الحاج الشمري فل وياسمين، واحلى تحيه صباحيه معطره بعطر الورد الاحلى، مقدمه برنامج بان المسوي والكل الكادر لكادر اذاعه الرشيد الموقره. شكرا حجي، الله يبارك بيك يا عيني وعيدك مبارك انت والعائله الكريمه. حسين عبد، صباح الخير ستبان، كل يوم وانت عيد وجديد، الله كل يوم وانت بخير وتنعاد عليك الأعياد وانت بسلامة ومحبة وعايش أحلى دنيا إن شاء الله يا بطل. الله يحفظ لك الأهل إن شاء الله. شهد من الأردن، بانجور حبيبتي الغالية، كل عام وانت بمليون خير، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد يا رب، وعمرك مديد إن شاء الله وسعيد حبيبة قلبي شهودة. إن شاء الله أيام حلوة قادمة تكتب لك وتعيشيها على أجمل الصور إن شاء الله. وتحية إلى كل أشقائنا في الشمية الأردنية. محمد كاظم اللامي، الله يسعد صباحكم ويحفظكم في من كل مكروه، صباح الخير صباح العافية. أي واحد ما يعايدني بعيد ميلاد أستاذ وسام أبو دريد، خلينا خليك مرابط معايا على حد بهذا المبارك. هذا

0: نتخذ موقف لازم بي تخلص الحلقة نقعد غرفة اجتماع ونخلي النف أوكي نقطة نقطة.
1: هاي الأغنية تفيد اليوم.

0: من ال صباح الخير عليكم، عليكم بهاي الأغنية شوية، هي يتعبر عن واقع معين يعني. بس غلسوا غلسوا. طبعا تحية للبطل أبو ياسين، عيد ميلاد سعيد، هابي بيرداي، اللهم اجعلها سنة خير، اللهم اجعلها سنة خير لها وبداية أجمل لأقدارها، وحقق لها كل ما يتمناه قلبها. كل عام وأنت بألف خير، وأنت بألف خير يا بطل. جميلة أعيادي بوجود أمثالكم سيادة البطل، أنت والناس الطيب، الله بجميع الأحباب والأصدقاء. حسين الشيباني الغالي، حطوني بعثنا فويس.
1: عيد عيدين بوجودك صار عدنا، والفرحة فرحتين خطار عدنا يا حبيبي، أيامنا كلها عياد بالأمان تنعاد. يا حبايب هالهلول، يا حبايب صف وقول، يا حبايب هالهلول، بارك وألف مبارك، أيامك سعيدة حبيبي.
0: الله،
1: صباح الخير، صباح الأعياد، صباح الأشياء الحلوة، صباح الأمنيات إن شاء الله المحققة. يا رب أشوفك أحلى وأجمل مقدمة برامج بالدنيا كلها، مو بس بالعراق ولا بالعالم العربي، لا بالعالمين. والله يحفظ لك الأولاد، يحفظ لك الوالدة، ويحفظ أحبابك، ويحفظ الناس الطيبة اللي تتمنى لك الخير. الكلمات عازة والله، أنه أقدر أحكي وأقدر أهنيك أكثر، بس يعني أنتوا تعرفين اللي بقلبي شنو. الأخت العزيزة والصديقة الوفية، يا رب إن شاء الله أشوفك يعني أسعد الناس. تحياتي إن شاء الله.
0: حسين الشيباني أبو قاسم العلم، من أوفى الناس في حياتي، أخ بمعنى كلمة أخ، وصديق صدوق، وفي جدا، والكلمات ما تكفيك، سباق دائما، ويعني من

0: العيد في أول الأسماء مع الأسماء الأولى اللي تعايدني. فأني ممتنة لوجودك في حياتي يا أخويا الغالي، والله يحفظ لي وجودك ويحفظ عائلتك أيضا الطيبة الراقية. كل عيد تعايدني أبو علي لك، وشكرا لصوتك العذب وانتقائك تمنحرم، والله تسلم لي يا غالي. صباحا جميلا على أحلى إذاعة، كل عام وأختنا محور الكون في عيدي الغرور كل عام وأختنا محور الكون بان بخير وعافية. تفينا وسام المبدع، تحياتي للجميع. أبو نيفين، الله والله أنت بطل أبو نيفين، تحياتي إليك يا أبو نيفين الذهب، وإن شاء الله تكون خير وعيدكم مبارك يا عيني. أبو فلة خليل المرشدي، حياك الله يا عيني.
1: بانجوركم فل، نهاركم عسل، حياكم سعيدة وكل عام وانتم بخير. وياكم خليل أبو فلة، صباح الخير سلمان، صباح الخير على المخرج مدام. إيش الأقدار إنه البارحة أنا عيد ميلاد.
0: يا سبحان الله.
1: الله يعود علينا وعليكم بالأفراح والمسرات.
0: آمين يا رب. ربنا يعوضكم يا أخوي. إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية. وهابي بيرثدي تو يو. محمد كاظم اللامي، كل عام وانت بألف ألف خير وصحة وسلامة وعمر مديد، يطول بعمرك يا أخوي الغالي. تحية إلك ولعائلتك الكريمة يا أجودي، وحي العمارة الجميلة. الباشا عمر يقول كل عام وانت بألف خير النسر، وينعاد عليك بالصحة والسلامة، الله يعود لك الأيام الحلوة دائما يا عيني، ويطول بعمرك يا أبو خطاب. كل عن أحمد رشيم، صباح الخير والعافية، صباحك يا هلا. أبو قتيبة بعث لنا فويز.
2: صباح الخير بان، كل عام وانت بخير، إن شاء الله يا رب ينعاد عليك بالأفراح والسعادة. بس بان، من يقول أنت العيد؟ أنت الأعياد كلها، أنت السعادة.
0: الله، دا يغذون نرجسيتي وغروري والله العظيم. وأنا يعني لست بمغرورة، والله راح تخلوني أنغر، عسى ما انحرم منكم، والله يديم لي قلوبكم الطيبة. بش عمر العزاوي منورنا بفويس، الله حيو.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير على السيد المخرج المبدع أستاذ وسام، وصباح الخير على كل المستمعين والمستمعات. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، يا رب يكون بالصحة والسلامة، ويكون عيد انطلاقة جديدة لكل العراقيين.
0: آمين.
3: ستبان، على موضوع التغليس، أكو فرق بين التغليس والتحمل. أنا أغلس نهائيا، بس أصبر وأنطي فرص وأتحمل إلى أن توصل الذروة يعني. بس كتغليس ما أقدر أغلس، أفوت بعض الأمور لوقت آخر، لا أكثر يعني. مسألة التغليس صعبة عندي يعني.
0: أي يعني.
3: كذلك الأمور بالتغليس ما تنحل، فلازم نخلي لها حد نهائي يعني لين تتكرر. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: وعيدك مبارك صدق. كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير. شكرا شكرا استاذ عمر. هو التغليس هو المعنى، اني يعني اترجمه، هو المرادف كلمه الصبر، يعني انك تصبر على الاخر، على ملاحته، على ازعاج، على تقصيره معك، لانه ممكن تحبه، ممكن تريد الود متصل يبقى، ما تنقطع حبال المودة بينك وبينه، وذاك مدى يعرف يتصرف، فش تسوي له؟ تصبر عليه، بمعنى بالدارج نقول نغلس عليه، غلس عليه يعني اصبر عليه، لا تهتم، بس توصل حد. أنا أتفق وياك، وأني أكثر الناس يجي يعني أنطي فرصة واثنين وثلاثة، رابعة no way.

اكو اني انطي 10 فرص ليش يعني انطي 4 ستات وايش قلت لازم اعطي لا صدقا الانسان ما حلو يكون تكن يابسا فتكسر ولا لا يعني انطي ما يصير نكون لا ما اعرف شنو لا اتس كذا لا فننطي مساحه

0: بكرة بالراديو أنا أعرف عيد ميلادك لأن قريب على عيد ميلادي.
1: هي
0: أنا هم 6/2 عيد ميلادي
1: ستة
0: اليومين أكيد، وكل عام وأنتي بألف ألف خير إن شاء الله، تحقيق الأماني ويحفظك إن شاء الله. المستمعين عيد وفرح دزيت وأحلى الأماني لو بالروح.
1: والنعم حياك الغالي الأصيل. وغير اسمك حي زين، بس يعني الراعي صبحية، يعني تختلف الأرقام عندنا، يعني يعني هو يخبر بها أرقام ما حول المليارات إلى ألوف. نقول مليار مليون مليون، هذا مليونير هسه. شنو هسه ابو الجقاير مليونير مع تحيه، ابو الباص النفرات مليونير هسه، يعني اكيد فد ان شاء الله يرزقهم ويبارك بارزاق بتعب وبشرف جايه. بس مال 7 مليارات، 7 صكوك. الموضوع اتر صار مو مليار ولا مليون، صار تريليون تليار. يعني ترى شغلة، يعني الاسم ثقيل. المهم فان شاء الله يرزقكم يا رب ملايين ومليارات بإذنه تعالى، ويعطيكم ما تتمنون. وعلي الشجيري بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم، صباح الخير ستفان، عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة ومن تألق لتألق والنجاح النجاح يا ربي، يعني أشوفكم أحسن وأسعد الناس. تحياتي لكم أخوكم علي الشجير.
1: كل التقدير يا أبو حسين، إن شاء الله عيدك مبارك وكل عام وأنت والأهل الكرام، ونفرح بيك قريبا، قول آمين. أحبابي نروح بريك آخر في بانجور وراجعين نكمل، خليكم على السماء.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
7: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد، KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد.

0: زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أهلا بكم مستمعي راديو الرشيد على 91.5، تحية لمنا ومتابعينا من أماكن أخرى حول العالم عبر الترددات الرقمية أبليكيشن أو بثوث مباشرة على مواقعنا الإلكترونية www.arashidfm.com أو عبر اللايف ستريم على بيج أو صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. وطبعا تحية لمتابعينا على الأبليكيشن في هواتفهم الذكية. أهلا بكم في تصبيحة بانجور، بما أنه دا نحكي بالأعياد وعيد الميلاد والعمر والتغليس والمعرف شنو، أنت من السنين تمشي بيك، أكو أمور تتقمصها وأكو أمور تتركها وأكو أمور هواية تتغير في شخصيتك، طبعا مع الثبات على المبادئ الأساسية اللي نشأت عليها. أوكي؟ أوكي. اليوم في تصبيحة بانجور في هذا اليوم الجميل 31/5/2026، هذا التاريخ ترى عظيم، أنتم ما تعرفوا شنو كتبوه، الشروه هسه يمكم بالرزنامة اللي بالتليفون. يوم 31/5 من كل سنة شنو أكو؟ فاليوم تصبيحتنا وصوت الصبح راح يحكي بأنه أنت بعد هذا العمر، على اختلاف عيد ميلاداتكم أحبابي وتواريخها، حصيلة عمرك شنو طلعت بيها؟ شنو اللي افتهمته؟ يعني شنو الخبرة اللي طلعت بيها من الدنيا؟ يعني أنا مثلا شخصيا عرفت أنه العمر ما يقاس بالسنوات أبدا، يقاس بالخبرات، بالمواقف، بالملاحم اللي تعيشها. ملاحم مو مشاكل، لا، ملحمة تدخل، أحيانا تكون وحدك فشلون تطلع منها؟ الخروج من هذه الملحمة هو سنة أولى في عمرك، مو؟ صرت أشعر أنه عشت هواية لدرجة أنه الأرقام ما تتسع لعدد الأفراح في حياتي، أو عدد الأمور اللي أحزنتني، أو عدد مواقف الخذلان بالناس اللي أحاطتني ومروا في حياتي، أو عدد الدروس اللي استفدتها من وجود فلان وعلان وإلى آخره. فعمر الإنسان لما يمشي هو مسافة دا يقطعها بالحياة. وعرفت أنه الأفضل أنه أركز على الوجهة القادمة والرحلة القادمة، ما أبقى باوع يا هذا فلان كذا وكذا، فلانة طلعت يعني للأسف مو جديرة، يعني فلان مثل دور معين وطلع، فليش أولول؟ ليش أولول؟ أكو نقطة أخرى، أكو مرتبة أعلى، أركض، يعني أخذ هذه المرتبة وارتقي بيها، ولا تباوع على عداد المسافات. أنا ما أحب العداد، حتى من يقولوا لي هذا أكو عدادات بالتاكسي وما أعرف شو، ما أحبها، لا تحسب، المهم توصل، المهم أن توصل وتوصل أحبابك وياك، الناس اللي مشلبة بيك ماكو هم، يعني لا تتركهم. وخبراتنا هواية احنا كعراقيين اعتقد، ويعني طلعنا كل واحد من عندنا استاذ وشيخ ويعني عندنا كم هائل من التجارب، يومية تمر تجربتين 3-10. فسؤالي لحضراتكم، شنو الخبرة اللي طلعت منها بعد هذه السنوات؟ والله يطيل في عمركم. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على 0-0-1-4-1-5 أو عراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7 راديو الرشيد.

0: شنو الخبرة اللي طلعت بيها من فيها يعني بعمرك هذا؟ شنو الحصيلة طلعت بيها إلى حد الآن؟ ناخذ اتصال أول. يا هلا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير. السلام عليكم.
0: صباح الورود.
1: شلون تتشان صحت إن شاء الله خير.
0: بخير.
1: أنا أبو سعيد كل عام بخير.
0: وأنت بألف خير يا عيني. من وياي؟
1: بس وردي. أنا سيف.
0: سيف. أهلا يا سيف. صباح الخير وكل عام وأنت والأهل بألف خير.
1: الله يخليك وردي.
0: شقد عمرك سيف؟ 40. العمر كله ذروة الشباب وذروة الخبرات، وهسه الأمور راح تبدي تفهمها بمعناها الحقيقي.
1: إي والله.
0: مو شنو الخبرة اللي وصلت لها بعد هذا العمر وعساه طويل إن شاء الله؟
1: والله يخليك والله. كنت والله بصراحة يعني تعرفين الحياة يوم بعد يوم واحد جديد.
0: نعم.
1: بس فعلا بهذا العمر يعني باني مع أكثر الناس تساعدني هذا الرأي، إنه أنت وحدك في الحياة.
0: شلون؟
1: انت وحدك بهالحياة، انت وحدك بالدنيا،
0: انت
1: يعني غير ما تحس انك ناس قريبين عليك وشي تشوف تعرف انه ماكو حد وياك. يعني انا هذا رايي، ما ادري شو هيك حد مش ثاني
0: يعني اعتمد على نفسك.
1: اي يعني يعني عمل التفاصيل بامورك.
0: نعم.
1: زين يعني هي هاي الاولويه الاكيده، انه ما حد حيدوم لك وما حد حيبالك.
0: صح.
1: وبالاخير
0: كلش صح.
1: نفسك انت وحدك.
0: كلش صح، كلش صح. أسأل الله أن ما يحوجك الأحد ويطيل في عمرك بعافية وسلامة ويرزقك من حيث لا تحتسب. شكرا أستاذ سيف.
1: الله يخليك.
0: نورتني يا عيني. طبعا كلش حلو أحبابي. أحيانا نعتمد، أنا شخصيا شوفوا أنا متعودة أحكي لكم خصوصياتي، يعني أعتذر إذا كان خطأ هو، بس يعني أكو أمور هي كحالة عامة ويمكن النساء عايشيها والبنات عايشيها هواية. يعني أنا من الناس اللي كلش معتمدة على الوالد رحمة الله عليه، كنت وهو معتمد علي أيضا، يعني هو يشوفني أنا أهل للمسؤولية. بس أنا ما كنت متوقعة في يوم ما أنه يروح، يعني دائما أقول لا بابا موجود بابا موجود بابا موجود. فبعد رحيلة الطامة الكبرى هنا، انه انت كنت غلطان بهذا تفكيرك. كان المفروض، نعم هو سند لك سواء كان اب او ام او اخ او زوج. معقولة يعني اني هسه وحدي بهذه الصحراء؟ نعم. لذلك قلت ارسم وجه ابي واقول لماذا تركتني بين اللئام. أدام الله الطيبين حولي وحولكم مستمعينا. وناخذ اتصال آخر. مرحبا.
2: صباح الخير سلطان.
0: هلا أبو موسى.
2: صباح الورد. أحلى بنو الطيبة. صباح الخير. كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة.
0: خير وسلام.
2: إن شاء الله السنة تجي بيت الله أحلى سلطان الطيبة.
0: آمين يا طيب.
2: صباح الخير على المخرج الطيب. ألف تحية إلي وعلى كل المستمعين. عند زفتش بس ما شاء الله سمعية.
0: إن شاء الله عيوني.
2: ألف تحية للسلطان.
0: أبو موسى نعم. الخبرة اللي طلعت منها بهذا العمر شنو هي؟
2: والله هواية.
0: أعطيني خبرة مهمة.
2: بس خلينا نقول الصراحة ستفال لا تعتمد على واحد، اعتمد على رب العالمين واعتمد على شخصيتك ستفال الصراحة. حط عينك بعين الله، وأول ما تطلع فتح عينك على رب العالمين.
0: نعم.
2: لا تخلي شغلك أو اعتمادك على غيرك.
0: نعم.
2: على أخوك على أبوك كلهم على راسي وكلهم أمي، ما بيهم كل خسورة صراحة. بس أنت خلي اعتمادك على نفسك، لأن يعني أنت فجأة هاي الدنيا مع احتراماتي ليك تبقى قدام أشباح ستوان الصراحة.
0: الدنيا خوانة.
2: أي والله ستوان.
0: أي
2: والله. وبتعرفين النفوس تغيرت والوضع تغير، يعني خلي نفسك اعتمادك بس على رب العالمين ماكو غيره.
0: ونعم
2: صراحة ليت على واحد ستوان بالأخير بالأخير ضوق اللوع ستوان يضوق، يعني يتأثر بهاي الأشياء يوقع.
0: نعم.
2: يعني أنت معتمد على إنسان قريب عليك وشوفه هو كله هو من بعد رب العالمين، تتفاجئ انت تشوفه صار عدوك وشوفه مو وياك على ابسط الاشياء. انت ليش تسمخذل؟

0: خلي اعتمادك مع رب العالمين.
1: احسنت.
0: اي والله انا اشوف
1: احسنت
0: من بعد هاي الخبره، لان ستبان عشنا هواي، عشنا مع اصدقاء وعشنا مع جيران واخوان وكلمه، تنخذل تنخذل من ابسط الاشياء، تنخذل من اقرب الناس.
1: صح
0: اقرب الناس اللي عليك تنخذل منهم. انا اشوف اعتمد على رب العالمين ما كرشن منه، واللي يحط عينه بعين الله ما يخسر.
1: من استعان بغير الله ذل.
0: ذل اي والله.
1: هو أيوة. رب العالمين يعني يقول أيوة لك، يقول لك انا ما لك غيري، يعني شوف أيوة فلان الله. هذا القريب لك انا اقرب نعم. لك منه.
0: والله ستبان اكو ناس تأثرت ووقعوا من اصدقاء خطيه، يعني شوف اسد من اخوه وتفاجئ فيه عافه بهاي الدنيا الشبحه، يعني شباح هاي الدنيا ستبان، ولا وقعت بيها صعبه تطلع امانه.
1: صح
0: لان تروح جوا رجلين
1: ان شاء الله. الله موجود، الله موجود.
0: أيوة الله موجود.
1: يكفيك الشر ويحفظك وليح وجهك لاحد يا عيني. الله محييك يا طيب. شكرا ابو موسى العزيز، شكرا لك. ناخذ اتصال اخر. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورود.
2: وين كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير.
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا اجمعين. ان شاء الله. من وياي؟
2: يا مصطفى الجبور. يا ابو محمد
1: حي الله. ابو محمد شلونك استاذ مصطفى؟
2: الله يسلمك فيك.
1: يا مرحبا. استاذ مصطفى، حصيله الخبرات في هذا العمر شنو اللي طلعت، يعني اريد زبدتها.
2: والله انا عمري اليوم 46 سنه.
1: يطول بعمرك.
2: الله يسلمك. خلينا نتفق انه الحياة هي مدرسة، كل ما تقدم بك العمر تقدم مرحلة.
1: صح.
2: شلون بالدراسة تصير اصعب، تكتسب خبرات اكثر.
1: صح.
2: والله هي هواي دروس، بس انا اكو اكثر درسيا انه يعني ماخذ قاعدة بحياتي، اللي هي اول شيء لا تدريرك انت ترتاح. ومثل قديم يقول يا رب وقعني الضيج على مدى عرفه العدو نص الضيج.
1: الله.
2: الدرس اللي تعلمت انه من تصير بيك الضيج تبين اكو ناس صدق رب اخي لم تعدو لك امك.
1: صح.
2: واكو ناس قريبة كلش عليك راح تخذي لك وتكسرك.
1: مع الاسف.
2: فالدروس وين تتعلميها؟ من تصير تمر بظرف قوي راح يبين معدن النص.
1: كلش صح، كلش صح ابو محمد.
2: واسف للاطاله وان شاء الله يومكم سعيد.
1: يومك سعيد وجميل، وان شاء الله تقبل عليك الايام ببركتها وارزاقها وافراحها ووجود الناس الطيبين المثمرين في حياتك.
2: ان شاء الله.
1: كل التقدير ابو محمد، نورتني عيوني. زين ناخذ اتصال اخر. مرحبا. مرحبا. مرحبا.
3: صباح النور.
1: صباح السرور وبانجور.
3: شلونك؟ عيد مبارك يا السعيده.
1: وايامك اسعد يا عيني. من وياي؟
3: ابو نور عبد العظيم.
1: اهلا استاذ عبد العظيم، شلونك؟
3: الله يعافيك. الحمد لله. شكرا. الحمد لله.
1: يا حياك الله وبياك. عيد المبارك عليك وعلى الاهل.
3: علينا وعلى امك محمد. علينا وعلى امك محمد.
1: امين يا عيني. حصيلة الخبرة أو أعظم خبرة طلعت بيها بعد هذا العمر والله يطيل في عمرك.
3: تكوان.
1: إيه.
3: تكوان. أنا حطبك بالسيارة سير تاكسي. حطبك بالسيارة سير فلتش.
1: يلا.
3: هاي الدنيا اللي نربط عليها مع علي.
1: إيه.
3: عرفون علي.
1: سلام الله عليه.
3: صح. الأصدقاء شو يسويهم؟ والله والله والله ما يصير.
1: نعم.
3: الأخ يسوي له ما يصير. لازم أنت شو تسوي؟ أي واحد يقول لك شابة طين يقول هاك. أي واحد داين يقول لك هاك طبعا ما يرجع لك. فهاي الدنيا أنا بالنسبة لي راحتي وبالي كله مصفيت لي وين؟ أتم الشغل أطلب البيت أخذ الباب عليه. عائلتي هم أصدقائي هم أهلي هم كل شيء بحياتي. ما يزيدون ست هواية عادت. أنا عمري 58 سنة.
1: الله يطول بعمرك. أخذ
3: الشغل ما اشتغلت على عمان على سوريا بهبهان.
1: نعم.
3: تخل مستوى تفسيخ بالمكان.

0: والله شفت عالم تعبت حد اول باحد السليماني شفت له موقف اليوم انا قفيت على كل صديق الله وفي ستي حمسة حتى يبغط ولا الدقاق
1: لا اله الا الله.
0: وحق لا اله الا الله وحق لا اله الا الله. يعني انا طالع انا اروح للسليمانيه بسيارتي تعال علي وخذني واصرف علي على مدرس صديقك صديقها مالي
1: هاني ادري والله
0: والله والله شكبان بالعظيم الله بالعظيم الله
1: صادق
0: بالعظيم الله.
1: صادق والله
0: اودي اجيب قنطري النبي يجي ودي سوريا واضع اونس بالسليمانيه وفراطي في سن جديد شنو هاي
1: الحين
0: اليوم انا بالنسبه لي اول رقيت حتى امسح التليفونات بس التليفونات مال عمل مالي حطهم اول في مخي صديق
1: بعدين وبعدين يتقلب عليك
0: اي والله جاي انت كتبان جاي انت 600 دولار ها لسه عايز ما حكيت انما زعل
1: لا اله الا الله
0: والله العظيم عيش حياتك لنفسك بس انا اقول اروح ارجع اقول ما يخالف صديق بس والله بعد يوم بعد ما اختلف
1: ان شاء الله الطيبين امثالك يعادلون الموازنه هذه ويملون الدنيا ان شاء الله ويكثر من امثالك يا ابو نور الطيب. كل التقدير لك وشكرا جزيلا على مشاركتك في موضوع بانجور لهذا اليوم. احنا اليوم نتكلم مستمعينا اللي حضروا هسه للراديو نتكلم عن حصيلة سنوات عمرك طلعت بيها بناس طلعت بيها بخبرة ممكن طلعت بيها بنفسك. الحمد لله نقذت نفسك من شر الناس اللي للأسف البعض يعني يتفنن في تقمص الدور حتى يستغلك حتى يحطمك حتى يأذيك وبالمقابل أكو ناس لا يعني أحيانا تدمر نفسها على مودك فتطلع بحصيلة خبرة إنه منو اللي يستحق ومنو من لا يستحق.

0: راجعين. خلف الرشيد. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد. أما بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد، زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل، أو الكرخ شام مثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. امتع بكل ثقة
2: يا معود. عد عيون الفضوليين عن تفو معلوماتك الخاصة، شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية، امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج جالكسي.

0: النادي الهندية، حي المستنصرية، مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى، مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعي راديو رشيد على 91.5. نجور للعشرة الصبح إن شاء الله نملي الجو محبة وفرح. رجعنا إلى مشاركاتكم وتصبيحاتكم علينا ونتكلم اليوم. يقول لك هذا عمرك إيش طلعت بي؟ يعني من شنو تقول طلعت بي؟ إنه ما لي علاقة بأحد، علي بنفسي وما أتدخل بأمور الآخرين، والباب اللي تجيك منه ريح سدة واستريح. أي باب، أي باب ممكن أن يسبب لك مشكلة أو يعكر مزاجك ممكن، أو يجعلك قلق يعني ما مرتاح، يضيع يفسد عليك يومك، سدة. لو بخير كان انطاك هوى عذب، كان فوت لك ناس طيبين، فسد هذا الباب. نرجع لكم ولخبراتكم أحبابي، والله يطيل في أعماركم. ومع اتصال، مرحبا.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد
1: حبيبي، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا عيوني.
1: صحة وسلامة وراحة البال إن شاء الله يا رب.
0: أجمعين يا طيبة إن شاء الله، انت والأهل بألف خير وسعادة.
1: الله يسلمك، الله يخليك، تسلمين يا أتش منال. ست
0: أهلا ست منال، صباح الفل عليك.
1: الله يسلمك إن شاء الله. يا ستوان، خلص كل من نفسه. يعني أني صديقاتي كوما خير من الله ومحبوبة وبالقعدة حلوة وونس.
0: أيوة النعم.
1: بس الناس لا، الله يسلمك، الناس كل ما يطلب منك شيء لازم أنت تنفذين. نعم.
0: أي
1: بس تقولي لهم لا، صرتي مخوش آدمية.
0: حاشاش والله.
1: إيه هو هيجي. لا
0: صح صح،
1: يعني
0: صح.
1: مو أنا ما دعتي لك بشي ما مجربته. لا
0: كلش صح.
1: مثلا اطلع مطاعم، يعني هو يعني مو لان اني زنقيله، بس اني ما اخلي الاصغر مني يدفع، مستحيل.
0: عافيه.
1: ما اخلي الكبير في، او يعني من اشوف نفسي قادر وياي هاي المبادرات،
0: اي
1: احس نفسي مستغله من البعض.
0: كلش صح. وهو هذا ال
1: يعني أنا تربيت على الأصالة، زين أنتوا شوفوني شيء بين أنا هم يعني عزيزة عندكم، يعني ما أعرف. وهذا يعني مرة من المرات والله أضحك من أتذكر هذا الموقف. أنا كل ما هاي صديقتي، أنا كل ما أطلع وياها بمطعم، هي أصغر مني بسنة واحدة،
0: أي
1: تعزم وياها بناتها أو هاي، أنا أدفع الحساب مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، والله

0: جد. فما معنى من الدوام خواتها بمطعم قريب من عندنا، فقالت يلا يلا امشي وياي امشي وياي. فانا جبت
1: واحد
0: شاي
1: طبعا
0: اعطبني

0: شك تجي طيبة
1: بعضيباتي والله يحفظ هذا تجي لولا أهلي أولى بي.
0: وهذا ست منال
1: حبيبتي
0: الله يكثر من أمثالك والنعم منك
1: يا طيبة
0: نورتيني الله يسلمك مع السلامة. حلو يعني أنت من الآخر أمور نحكي بها كل شيء بس الأكل ما أحب أحكي بيه ما أحس يعني الله أوكي بس خارين حتى هو يكون يحسسوك أنه أنت دا يضحك عليك يعني مع أنهم مو محتاجين بس هو مال يسوون مسكول يسوي لك مسكول والله العظيم ويسوي الواحد موظف يسوي لي إلي موظف يعني أنا موظفة يسوي مسكول لو الوالد بزمنه الله يرحمه ويرحم أمواتكم يعني معجبين وهاي تسوي مسكول لهذا حتى يرجع يخبرك حتى تعايده هاي وين صايرة وسويها يعني خبرهم هو ويعايدهم بس ما حلو يعني أنت شوك المنظامهن وانت المنظام من باكر عقبه عض لسانك ما ادري عضوك ما ادري ايش يسووا لك وتنتهي الدنيا المن فعيب تستغل القلوب الطيبه لانه قطعت سبيل المعروف الناس صارت تقول لك هذا دا يستغلني وهو بالفعل انت دا تستغل مثل ما تحب ان تاخذ اعطي ناخذ اتصال جديد.
2: الو
0: حياك الله.
2: طبعا احنا واكثر طيب الجرجان الكرام
0: نص الراديو عيوني حتى اسمعك زين شلون
2: اوكي هسه تمام
0: ان شاء الله تمام شنو قلت
2: اقول لك هو الجوجاء اهل الكرم يعني مو بيدك
0: الله يبارك بيك ابو امير
2: حياتي لك اكيد
0: هلا بالغالي
2: ستفان وتحياتي الوشام وكل مستمعكم
0: يا مية هلا محمد الموسى الجميل
2: الله يحفظك كل عام انت بألف ألف خير
0: وانت بألف خير يا طيب
2: ان شاء الله تحقيق الأماني وان شاء الله الصحة والسلامة
0: ينطيك العافية وأيضا عيد ميلاد سعيد عليك إن شاء الله ويطول بعمرك للأهل وينطيك ما تتمنى
2: أنا من ما أتريق الصبح ترى أقول ما عندي شيء يعني كان عبرتي لي يعني
0: ولا يهمك
2: شرك بداعي
0: أنت زين ما متريق أنا المتريقة وأسحق ناس يعني إيش تقول أبو أموري بعد هذا العمر والله يطيل في عمرك شنو حصيلة الخبرات اللي طلعت بيها من هذا العمر
2: والله هواي يعني ما ينعدى يعني الصراحة ريد رجعيش فربتين بصيبة
0: أبرزها أبرز
2: والله شوفي الأبرز إنه ما تطل سرج كلش يعني مهمة
0: زين
2: يعني النقطة الضغط لا تطيها يعني لا تحكيني أبد يعني أنا شفت يعني بهذا الوقت أبد واحد ما يحفظ الشخص إذا قد مرة يعني هم يعني شلون وساقة بي بس الصغيرين وياه على خلاف يرجع كلهم يصلح مع الأسف بس انه اذا عندك شيء سولف لنفسك اي احكي لنفسك افضل وهوايه والنقطه الثانيه اللي مهمه عندي ابتعاد عن الاقرباء الاقرباء اي والله يعني اذا تريد تعيش بسلم
0: صح والله
2: وتعيش مرتاح
0: كلش صح
2: اي انه راح تبتعد إذا مو على الحكي إذا مو على الكراهية مع الحسد
0: مع الأسف
2: يعني إذا يشوفونك ناجح 24 ساعة يوم عليك زين
0: مع الأسف
2: حاول تبتعد من عندهم يعني تختفي حتى لو نفس المنطقة تحاول دائما نفسك قدامهم حتى لا يخلونك بعقلك
0: يفقرونك
2: يعني مشكلة الأقرباء مع الأسف يعني قد أقربائنا يكون سند يكون لك هون تحتاجها صارت يعني بالعكس
0: مع الأسف يعني
2: مشكلة
0: يعني الله يحفظ الطيب

0: ويحفظك ويكفيك الشر
1: الله يخليك
0: أخويا محمد الموسوي، نورت
1: وتحياتي
0: الدنيا.
1: لوسام ماجد مشتاق له طبعا.
0: والله تحياتي إليك ويسلم عليك.
1: ايه. الله يسلمك ودائما متعلقة والله
0: بوجودك يا طيب.
1: الله يسلم شوية دائما الصبح أنا ما قاعد من وقت ما أتواصل وياك.
0: ولا يهمك، أيوة. المهم أنت والعائلة بخير يا أبو أموري الذهب.
1: الله يحفظك.
0: نورت أخويا
1: إن شاء الله، كل سنة أنت إن شاء الله بخير.
0: وأنت بخير يا طيب، جزيل الشكر الشاعر الجميل محمد الموسوي، شكرا لتصبيحتك علينا. بالفعل بعض الأقارب يتمنوا لك الخير قبل، يعني قبل أني أتذكر أقاربنا من أكو سالفة ببيت فلان مثلا، وتنفتح ينفتح الموضوع في بيوت أخرى أثناء العيد، أو خطية حايرين بي ويدعوا له، لو مثلا مشتري سيارة اشترى برازيلي صلوات على محمد الشون أي الحمد لله وما أعرف شنو يفرحون. بس هسه يلتقون في عزاء ما تحب توفى، يلتقون في العزاء ينسون المتوفي ومآثره، هذه يشلبوا لك بسالفة تخص وحدة أو تخص واحد ويعلشن بيها بالفاتحة، يقعدا يعني ولا كأنه هسه دفنا واحد وهاي الدنيا تافهة وما تسوى، وإنه الله رقيب مو الله فوق راسكم. فمن توقع بالعكس يتشمتون بيك، اي ما يبارد على قلوبهم، الله فلانة طلقت، الله فلان تعرض الى حادث، الله ايه شوف الله سوى بيهم، يقولون على اساس هم عندهم صك من رب العالمين. هم الله ساتركم لحد الان، هو رب العالمين يريد يكفخكم الكفخة الكبيرة، فجاية كفختكم بالطريق ان شاء الله، بس لا تستفكم لأنه ما رحمتوا الناس، ما رحمتوا، هذه صلة القربة وصلة الرحم، ترى هي مو بتشذب بالزيارات، أجي أشوف شون وضعكم بالبيت بحجة تاني، صلة رحم أشوف إيش عندكم، وين صرتوا، شنو بالبيت، البيت نظيف البيت مو نظيف، إيش تقولون إيش تحجون، حتى أبوك حكي ودي البيت فلان لأن هم رايحان يا أبوك منهم حكي، وهذه مو هيك صلة الرحم. صلة الرحم من نعرف خالتي أو عمي أو ما أعرف منه مريض وأروح أزوره وأقوم له بالواجب، من نعرف أقاربي ما إلها أحد وأروح أوقف لها ومحتاجة شيء، أو ما أحكي عنهم وأنطيهم صنطة، مو أروح أنطيها فلوس وأروح بعدين لفلان والله كنت يم بيت فلان وام فلان وانطيتها، والله والله شلت لها القد وانطيتها، وراح للبيت الثاني وسوى منشورات لايف زين حتى يحصل لايكات ويشيل الخشمة انه اني، ويظل يحكي بيها 20 سنة فلانة مو وهذه، ويظل يحكي بيها 20 سنة جهالها، انه بيعير جهالها بيها ترى. والله اكو ناس لسه تعيرك فقط. والله يا الله. ناخذ اتصال. تفضل.
2: خير.
0: صباح الورد.
2: شلونك عيني ستفان؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. وكل عام انت بخير وجميع المستمعين بخير.
0: وحضرتك بألف خير يا عيني، من وياي؟
2: الله يخليك. أنا وسام القريشي من الدورة وانا دخلت الرصيد. كل ما اتصل عليكم يعني ظلين فد ربع ساعة
0: يعني معلق. حاليا شنو انت ايش تقصد يعني؟
2: والله ست ما نردخيم دعوة على قناة على اراضي الرشيد يعظوني.
0: والله تستاهل مي العين.
2: الله
0: يا غالي انت، صبحك الله بالخير والعافية، وكل عام وحضرتك بألف خير والأهل بألف خير مرة ثانية.
2: اللهم يرحم أمواتك وأموات المستمعين جميعا إن شاء الله.
0: آمين آمين. يلا قل لي كل عام وانت بخير
2: والعافية إن شاء الله.
0: قل لي كل عام وانت بخير لين عيد.

0: ميلادي اليوم.
1: كل عام انت بخير. انا بحضر عائلتك. لا
0: اي
1: البحر نظر عائلتك.
0: اي مو بارحة عيد، اليوم عيد ميلادي الصدق. اني
1: كل سنة ان شاء الله العمر كله.
0: امين.
1: ومجرد
0: بوجودك
1: العمر رقم
0: اكيد. شكرا يا غالي، طول بعمرك.
1: وهذا
0: العمر الله يعزك، هذا العمر حصيلته خبرة معينة متمسك بيها حضرتك وتعمل بيها. شنو هي الخبرة اللي طلعت بيها من عمرك أخوي سام؟
1: والله ستبان أنا بمجال عملي اللي أشوفه بالسوق وبالساحة وبالعمل، يعني انعدمت الثقة بين الناس. أي سبحان الله، تتعاملين ويا ذهب وبعدين يطلع تراب.
0: لا
1: الأغلبية
0: لا.
1: يعني الأغلبية
0: زين.
1: أي
0: فشلون تعامله المفروض؟
1: التعامل كلش حذر حاليا، كلش حذر. يعني مصور بمرحلة خطر كل التعامل ويا الناس، يعني لأن الثقة معدومة حاليا كلش.
0: أكو رأي يقول لك لما يبدي عندك شغل أو تتعرف على شخص أول شيء خليه سوء النية. أنا ما أحب أقولها، بس يقول لك يعني تحسبا إلى أن يصدر منه شيء لا سامح الله، فأنت حتى تكون حذر. شنو رأيك؟
1: والله ستبان يعني إيش قد ما تتحذرين حالياً بالمجال العمل، مجال التزامات وفلوس، إيش قد ما تتحذرين تطيحين الفخ، إيش قد ما تتحذر الطب مطب مشاكل.
0: الله أكبر.
1: يعني هساني مرات تيجوني يعني بيت آخذة.
0: نعم.
1: أنا على المخطط أطي هلقد ذروعته وهلقد يصير الكلفة المادية مالته وهلقناور وتخريجات
0: بلي.
1: يعني أطي 95% أقول له هلقد يكلفك، انت جاهز لهذا الشيء، فلوسه مرصوده يعني على مود ابلش لك.
0: نعم.
1: فستبان تشتغلين مره وطبين بمشاكل يوقف العمل او يعطلك على عقار ما مبيوع او يعطلك فد على فلوس او يعني
0: لا اله الا الله.
1: يعني قلت لك صعبه الناس كلش صعبه صارت.
0: صح، خصوصا اللي مثل عملكم.
1: الثقه معدومه ستبان.
0: معناها الخبرة اللي طلعت بيها من عمرك هي الحذر من الناس.
1: الحذر ستبان، احنا الحياة ما شاء الله مدرسة، كل شيء علمتنا.
0: اي
1: ماكو واحد اليوم ما متعلم لفت خمس شغلات. عراقي اللي نشوف التجارة وبالبشارة ونشوف الأمور وعملنا، فكل الخبر تعلمناها، يعني تعلمنا مجال الصدق والأمانة وعدم الثقة وكل شيء، كل شيء تعلمنا.
0: نعم الله ينطيك كل العافية.
1: البشر تعرفين، الله يسلمك، الله يخليك.
0: وإن شاء الله يجعل الناس الطيبين الأصلاء أمثالك في طريقك. أخوي العزيز وسام القريشي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.
1: عطلة اليوم المفروض مجلس الوزراء عطلة من عيد ميلادك.
2: شفت والله.
1: اي والله يبقى خلتني هناك خطية العالم.
0: مو بعد عندي عيد ميلاد لاخ 27/6، أدللكم دلال بالأعياد هذه.
1: حتى النفط نوقف الصادرات مالاتها.
0: يا عيوني نورت خويا، شكرا لاتصالك يا عيني، مع السلامة. ناخذ آخر اتصال في حلقة هذا اليوم. مرحبا.
3: ألو صباح الخير
0: وسامة.
3: ألو ستوان صباح الخير علي، صباح الخير على المخرج.
0: هلا بهالصباح.
3: عيوني الله يسلمك ويخليك. أنا عاد سعيد أنا ولين عيد مبارك.
0: انت اول ناس عايدوني. هي يا عيني
3: ما انت تعرف ميلادك، واليوم هم عيد ميلادك. كل عام انت بألف خير وصحة وسلامة ونجاح موفقين يا رب.
0: وانت بألف خير وسامة.
3: نبقى نسمع صوتك هذا الحلو اكيد،
0: واسمع اصواتكم وانتو سالمين يا عيوني. انت شكرا وسامة، طيب ووفي واصيل ومن اوفى الناس في حياتي، شكرا جزيلا لك.
3: الله يخليك. والله انت طيبة ويعني تستاهلين يعني واحد يبقى.
0: الله يخليك، شكرا من طيب ذاتك.
3: انا بالدائره بعدني والله ما راجع البيت، بس قلت انا اتصل بس مع الصوت على السريع وخلاص.
0: يا عيوني
3: ما اعرف يعني اصلا ايه
0: ولا يهمك. اني ردت اسالك سؤال سريع.
3: نعم.
0: على حسب عمرك شنو الحصيله سنوات عمرك من الخبره اللي طلعت بها؟
3: هذا المثل احبه دائما، قل الناسك يرتاح راسك.

0: قسمتها تقريبا.
1: الله.
0: اي لان هسه الكثره ما بيها فايده صارت.
1: اي
0: لو بيها فايده انا كان عادي كسرتهم اصدقاء محبين، بس دائما تجي وراهم مشاكل، تطلع من حشايه، يحكي عليك منها، يحكي عليك منها، اي هيك مرات تصير.
1: مع الاسف. طيب ان شاء الله الناس طيبين مثلك حولك، ويحفظ اهلك ونورتني يا وسام الغالي. شكرا جزيلا.
0: مع السلامه. طيب
1: مع الف سلامه احبابي. راح نروح بريك اخير في بانجور لهذا اليوم، وبعدها راجعين نكمل للساعه 10. انتظرونا
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26، خلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم
7: خصص للتجار وكاتبك أصرفي نفسك.
6: سيارة ودري واطلع نسيك حر الصيف وكلش اقتصاد زين. تطلخه والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
8: هاي الأغنية لك، هاي اسمع واستمتع. الرشيد FM.

31 أيار 2026، في هذا اليوم الجميل والسعيد مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم، نطالعها معا في عالم عراقي على راديو الرشيد. نبدأ بصحيفة الصباح الرسمية: مجلس سيادي يطارد العقود المشبوهة، ولجنة ثلاثية لكف يد المتلاعبين وكشف المنتفعين، الزيدي يقود صولة ضد الفساد، مبادرة جديدة لإقراض مشاريع المرأة، وأيضا القائد العام يبحث آلية دمج سرايا السلام، ومبادرة السيد تدخل حيز التنفيذ، تحديث شروط منح الموافقات البيئية، وإثنى عشر إصابة بين الأطفال جراء استخدام المفرقعات، 100 رحلة جوية لإعادة الحجاج، ومفاوضات واشنطن وطهران تقدم أو تقدم دبلوماسي وتصعيد عسكري، حوار العيد والمصارحة، عهد جديد بين رئيس والسلطة الرابعة. إلى من صحيفة الصباح: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، آمدي والزيدي يتلقيان التهاني من قادة الإمارات، والزيدي الإعلام شريك أساسي في بناء الدولة. السيد الحكيم والعامري يؤكدان ضرورة دعم الحكومة ودعوات برلمانية لسرعة استكمال الكابينة الوزارية. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشهد.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، اجتماع حاسم للزيدي مع قادة الأمن والفصائل لحصر السلاح ودمج وعدم ملاحقة ورواتب للجميع مطالب بعض الفصائل. زيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز والنفط، رفع تجهيز البنزين إلى 40 مليون لتر يومياً. العزم، وزارتا التخطيط والثقافة استحقاقنا وسنقدم مرشحين بعد العيد. المرصد العراقي لحقوق الإنسان، 400 حالة وفاة بالسجون خلال 2025. اعتقال وكيل وزير النفط

لشؤون التصفية بتهم فساد في مصافي الشمال، والإعمار تسليم الوجبة الأولى من مشروع مدينة الجواهر خلال سنتين. إلى الصفحات الداخلية من صحيفة المشرق، في صفحة تقارير وأخبار: محافظة بغداد تعلن إنجاز إكساء شوارع قرية الأنوار في ناحية جسر ديالى. النقل البري تنجز مناقلة أكثر من 1600 طن من الحنطة ونقل شحنات النحاس بين المحافظات. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري زيارة ميدانية لورش إصلاح المحولات ومراكز الصيانة التابعة لفرع الكرخ. في مدينة الطب، فريق من قسم جراحة الأطفال ينقذ حياة طفل مصاب بطلق ناري. توضيح رسمي بشأن الاختناقات المرورية على طريق كركوك بغداد: وديالة تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجا وات لمنظومتها الكهربائية. هربا من المواد الحافظة، عائلات عراقية تهجر الأغذية المعلبة وتعود إلى المنتجات المنزلية. نكتفي بهذا القدر من العناوين. مستمعينا، وبانجور يستمر.

0: صباح النور والسرور وبانجور على راديو الرشيد. نرجع للوطن وأحلى الأحباب. سيدو أبو آدم صباح الخير والورد عليكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير مرتين، مرة بمناسبة العيد وبمناسبة عيد ميلادك مصطفى. سيدو تسلم لي يا غالي، كل عام وانت والعائلة بألف خير إن شاء الله وتدوم الطلة الحلوة أخويا. عاشق الهدوء، كل سنة وانت بألف خير يا طيبة. في يوم ميلادك أدعو الله أن يحقق لك كل أمانيك ويمنحك السعادة والتوفيق في كل خطوة في حياتك، عقبال 100 سنة من الفرح والنجاح. عاشق الهدوء، شكرا يا طيب، اللهم يعطيك ما تتمنى، جزيل الشكر. عمر البغدادي حي الله أبو خطاب.
1: السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، عاد الله عليكم وعلينا بالخير والبركة إن شاء الله. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين فيروز العراقي.

0: شكرا يا أبو خطاب الغالي، وعيدك مبارك أنت والأهل. إلى أبو موسى بعث لنا فويس.
1: أحلى بنو الطيبة، صباح الخير على المخرج. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني،
0: الله
1: بعيد ميلاده، عساها عم انت بخير
0: يعني.
1: وان شاء الله من توفيق التوفيق والبيت. الله احلى بنو الطيبه واحلى مستمعين، الف تحيه لكم.
0: الله يا ابو موسى يا طيب يا منبع الطيبه، شكرا جزيلا لك. عليك عيوني ويسلم لي الصوت والذوق. فارس صباح الورد عليك وشكرا للبطاقة الصباحية. محمد بعث لنا فويس، نسمع محمد.
2: تحياتي لك ام امير، طبعا اسف صحيح 2/6 انا مو المشكلة.
0: اي محمد الموسوي،
2: ما اتريق واشرب قهوة وما اجمع وقاعد من الصبح، ما متعود اقعد من الصبح، فقمت اشبك. تحياتي طبعا، وتحياتي لوسام مشتاق له
0: عيوني،
2: وان شاء الله عيدك مبارك. اكيد احنا الملوك الجوزاء اللي دائما مصطدرين الصداره. تحياتي
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عيني. جزيل الشكر ابو اموري الغالي. الى الاخ ضرغام علي.
3: السلام عليكم. موضوع قبل شوي موضوع الحلقة الولاء على مفردة غلس. ترى الشعب العراقي يعني مو بس يعرف والفاهمة، انه كل انسان كل فئة عندها صنم وتعبد ايا كان الشخص. طبعا
0: صح،
3: زين غلس على هواية امور، فنوبات احس يعني
0: يعني مع الاسف مرات واحد يغلس يقول لك من استلم راتب انطيك دينك، يعني يستلم الراتب يغلس، وكل ناس تغلس ما تعطيك راتب اصلا. شكرا. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك المخرج. هلا والله، ألف تحية لك يا عيني وإلى الحبيبة الغالية غادة نعمة. أهلا بالقانونيات الجميلات.
4: صباح الخير طول من حياتي، كل عام وانت بهنا وسعادة وتوفيق. أنا اليوم أصلا إلا صار عيد، ما كان عندي عيد، أنا أكيد عيد ميلادك أنت. كل عام وانت بألف خير وصحة وعافية، واليوم إن شاء الله يا رب يشوف كل الخير بهذا اليوم إن شاء الله. إحنا منشوف الله نشوف الخير
0: إن شاء الله
4: يومك هذا
0: يا عمري
4: حبيبتي برو من حياتي. أتمنى لك السعادة يا رب وتحقيق الأماني، ويحفظ عائلتك فردا فردا وأحبائك، ويا رب يا رب تحققين كل أمانك، وأشوفك أرقى وأجمل وأحلى وأحسن مذيعة بالدنيا
0: حبيبة قلبي.
4: أنا ما أعبر بهذا الموضوع، بس كل عام وانت بخير مرة ثانية. هذا اليوم التاريخي، يوم قومي إنه ما أعرف ليش ما سووا عطلة، بس يلا ما يخالف
0: حبيبي.
4: سامحيهم سامحيهم ما سووا لك عطلة، سامحيهم.
0: أغلس
4: أتدي كلكم.
0: شكرا يا حبيبي أستاذ نعمة القانونية الرائعة، إحدى النساء العراقيات الفخر. كل التقدير إليك، وشكرا يا حبيبة قلبي على المعايدة الجميلة. إن شاء الله كل سنة وأنت بخير وعائلتك بخير بعد، وما نحرم من الطلة الحلوة يا عمري. بس شلون طريقة مال حكي دا تحكي كأنه فنان مطرب، يعني الصوت كواليتي اليوم وبهدوء. أوكي، و شون يعني يسوون لقاء ويا فنان يقولوا له شنو، والله أني هسه سويت ألبوم من 8 أغاني، راح يكون هذا الألبوم متنوع ما بين اللهجات العراقية واللبنانية والمصرية، وكل جمهوري الحبيب في كل مكان، يعني هيك زين. بس يمكن غدغودة، لأنه صار 5 أيام ماكو مرافعات، وحضرة القاضي المادة كذا وكذا، المدعو فلان وفلان، وهاي وصوتك رايح. فيبدو هذا مرتاح صوتك وحبالك الصوتية من إحنا والمحامين الإعلاميين.

0: المحامين يعني يحتاج لنا صوت زين، ويحتاج لنا هدوء، ويحتاج لنا فلوس فلوس. وطبعا يحتاج لنا إجازة للراحة يعني،
1: يا ريت.
0: فتحياتي لك يا قلبي. علي القيسي، صباح الورد أبو حسوني.
2: طبعا للمرة الثانية أخوك علي القيسي، شكرا جزيلا إلى إذاعة الرشيد على هاي الإمكانيات اللي تجيب لناها من مقدمين برامج، وكل عام وأنت بكل خير إن شاء الله، بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله إليك ولعائلتك. جاء الحبيب محمد.
0: تسلم لي يا غالي.
2: أخوك علي القيسي.
0: والنعم منك. كل عام وأنت خيمة على بيتك إن شاء الله، ودايما تطلع الحلوة. أبو حسوني الغالي من أجمل الأخوة، كل التقدير إليك، والله يبارك فيك يا عيوني. أبو مصطفى، تحية صباحية جميلة لعيونك ستبان الوردة، كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية، وللمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة: الإنسان يشبه الطير حين يطمئن يبوح بما في قلبه، وحين يفقد الأمان يختار الصمت وطنا له، أو أحيانا يطير. يا أبو مصطفى، يوسف من سيدني، كل عام وانتم بألف خير، وابني آدم عيد ميلاده ينتظر منكم أغنية واحتفال. وكل عام وأدومي بألف خير، وهابي بيرثدي تو يو الأدومي. أجل لكم الله، ذول القرابة من يقومون يعزفون. والله يا أبو أدومي، خلينا بعيد ميلاد أدومي هذا الفرحة، أنك تحافظ على عائلتك ومزاجهم وحياتهم، هو أجمل شيء وأفضل شيء. تحية إليك وإلى علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، شكرا جزيلا. وسام البحر الغالي، صباح الورد ستبان الوردة، كل عام وانت بخير وعيد ميلاد سعيد، ويا رب تحقيق الأماني والنجاح والموفقية بوجودك يا غالي، شكرا. ظافر الدباغ، صباح الخير، ما أريد أتصل بيكم تقلين هذا آخر اتصال، ليش هيك وياي؟ كل ما أريد أتصل بيكم، والله يا عيوني صدفة بالتأكيد يا أخوي، بالعكس يسعدني سماع صوتك، كل التقدير. سعاد الكعبي، كل عام وانتي بألف خير، شكرا يا حبيبة قلبي. الله، والكيكة مكتوب عليها اسم بان بعد، شكرا يا حبيبتي، كل ذوق. مجيد الكعبي، بعث لنا فويس نسمع لأخ مجيد.
3: الله بس أخوي منير،
0: حياك الله،
3: عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير، الأولاد إن شاء الله يا رب،
0: آمين. حياك الله يا طيب يا أصيل، وعيد المبارك عليك وعلى بيتك إن شاء الله، شكرا جزيلا. إلى سيد علي من السويد، عيد ميلاد سعيد، وراح أخطلك اسم الآن على برج هدية لعيد ميلادك. الله حبيت والله. وسام دزلي ياهم، اللي دازهم علي من السويد. الله الله الله، شكرا سيد، كلك ذوق واني ممنونه، وهديتك على العين وعلى الراس. فاضل، كل عام وانت بالف خير، وبانجور يبقى مثل الطير، ينقط ورد وعسل وينثر الهيل. الله الله يا فاضل، الله يا فاضل، شكرا جزيلا بوجودكم. ليث، احتاجك نفس، بعث لنا فويس، يلا نسمع ليث بسرعه. حتى
4: صباح الخير.
0: نعم،
4: كل عام وانت بخير ان شاء الله، صحه وعافيه، وكل عام وانت بخير سيد، لاني البارحه عيد ميلادك
0: اليوم،
4: سلامي للمخرج. وكل عام وانت بخير
0: وانت بألف خير،
4: سلم عليك هوايه هسه حلقه
0: حبيبتي
4: الجهاز الثاني، يلا باي
0: باي. يا ربي توصل بألف سلامة حجيتنا الغالية، وحج مبرور إن شاء الله، وترجع بألف سلامة. نسلم بصورة سريعة أيضا، ولو راح الوقت يعني، بس بسرعة بسرعة على الناس اللي سلموا علينا على البث المباشر، كلكم لكم كل التقدير.

نسرين أو دكتور معا أو أبو سمرة وسليم الجعفري. إياد العقاب أبو عبد الله الغالي منور الدنيا ثقتي بالله. محمد يونس مبروك عمر وحسين أبو غدير ورياض الجعفري وياسر وعمر وكل الأحباب شكرا لكم. انتظروني يوم الأربعاء القادم سبرايز. كل واحد عيد ميلاد اليوم أو باكر أو البارحة هابي بيرثدي تو يو إن شاء الله العمر كله. في الختام تحيات بان الموسوي وويسام ماجد هنا في بنجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيل.

0: صيلة. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على رشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500.

0: الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر
1: انت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله يحفظك
1: نتمشوا يعني
3: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت

0: الرشيد الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق. استمتع بكل ثقة.

موجز الأنباء من الرشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. بيان رسمي لقاء الزيدي ووفد التيار الوطني الشيعي يضع آلية انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنياته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. الخطوط الجوية تحدد الاثنين المقبل موعدا لانطلاق أولى رحلات التفويج العكسي لإعادة الحجاج. ديالا تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر من تدخل السفن العسكرية بإدارة مضيق هرمز، سيجعلها هدف لنا. رئيس وزراء لبنان: نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة لكنها الخيار الأقل كلفة. طقس العراق: يوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً، متابعة في أمان الله.

الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما

0: ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

رشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: كل 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM برامجك المفضلة وآخر الأخبار. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب

هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثانية عشرة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من الإعلاميين وصناع الرأي والمختصين بالشأن السياسي والاقتصادي المهنئين بعيد الأضحى المبارك. واستمع زيدي خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات الحضور من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره المهم في نقل الحقائق للرأي العام، فيما أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في أداء مهامها ورسالتها. في سياق متصل، ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي الزيدي أن الزيدي تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي نائب رئيس دولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأشار البيان إلى أن الشيخ آل مكتوم عبر في برقيته عن أمنياته بأن ينعم العراق وجميع البلدان العربية والإسلامية بالخير والأمن والبركة. أعدت وزارة النقل خطة لتوسيع شبكة رحلاتها باتجاه شمال أفريقيا وشرقها إلى جانب دول عربية أخرى، فيما تبدأ خلال الأسبوع الحالي عمليات التفويج حجاج العراقيين بلاد المختلفة. أعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك التي نفذت بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والجهات السندة. أخيرا، نقلت تقارير أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولا أمريكيا كبيرا أشار إلى أن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار وفق تعبيره. وقال المسؤول الأمريكي: ستتم الصفقة وسنرى إن كانت حتمية، نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه، ربما أسبوع، ربما أقل، ربما أكثر، نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا
0: الساعه

Exclusive. كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. بيان رسمي لقاء الزيدي وفد التيار الوطني الشيعي يضع آلية انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنياته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. الخطوط الجوية تحدد الاثنين المقبل موعدا لانطلاق أولى رحلات التفويج العكسي لإعادة الحجاج. ديالا تستعيد خطوط الربط مع أقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر من تدخل السفن العسكرية بإدارة مضيق هرمز سيجعلها هدفا لنا. رئيس وزراء لبنان: نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة لكنها الخيار الأقل كلفة. طقس العراق: غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد تحية لكل من يسمعنا حاليا، راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج منو سكر الصباح وسام ماجد. أكيد تحية لكل من دي يسمعنا، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. تحية للي دي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية، دائما يعني ننوه عليه اللي هو باسم إذاعة الرشيد. وين ما كنتم موجودين قدرون تنزلون هذا التطبيق على التليفون، وبالتالي تسمعونا وتسمعون كل برامجنا خلال اليوم. يلا خلونا نبلش بحلقتنا. قبل ما أقول الموضوع أكيد رح نسمع شيء من وسام ونرجع.

يلا تحية لكل مستمعينا، اكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم. خلصنا العيد وخلصت المجاملات وخلصت كل عام وانتم بخير وهاي الاشياء وهاي الامور اللي هي يعني هي مجاملة لكن نفس الوقت مطلوبة اجتماعيا اكيد. بالتالي فارجع واقول لكم كل واحد يمكن ما سمعني خلال ايام عيد الاضحى المبارك، فاقول لكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله صحة وسلامة لكم وخلص العيد. وأكيد طبعا تحية وألف الحمد لله السلامة على كل الحجاج اللي رجعوا لأهاليتهم، وإن شاء الله رب تكون زيارتهم مقبولة يا رب، وحج يعني إن شاء الله يكون موفق ومبرر. عموما تحياتنا لكل مستمعينا، ما أدري قيتاني هسه شنو الحكاية عديها. أقول لك عفوا، أقول لك أنا هو صار أروح والله العظيم ذاك اليوم أماتين ويا سلطان. يلا عموما شو لياها، تحية لكل مستمعينا أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول: لو كانت الصراحة إجبارية يوميا يوميا عندك ساعة فقط هي تكون ساعة الصراحة، لو كان شلون؟ أخذنا قانون ذيك مرة قلنا لو كان أكو قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة وحكينا بهذا الموضوع وكذا وحبيتوا هذا السؤال. اليوم لا، اليوم مو كذب، اليوم صراحة. صراحة تعرفون شنو يعني كلمة صراحة؟ يعني أنت تكون بقمة قمة قمة قمة الصراحة. يعني تشوف واحد لابس محي وتقول أنت محي خلاص، تشوف واحد هو بده يسوي في شيء غلط هذا غلط، ماكو مجاملات وماكو هاي الأمور. لو كانت بحياتنا موجودة ساعة للصراحة، أول شخص تتصل بيه وتقول له فد كلام داخلك صريح يعني تجاهه، منو هذا الشخص؟ أوكي هسه ايش راح تقول لها؟ بكيفكم حتى ما احرجكم بعد عيد وهاي الاشياء، ما نريد نخربها كلش فد مره. بس لو كانت اكو ساعه اجباريه للصراحه، منو اول شخص تتصل بي وتحكي وياه صراحه؟ ارقامنا 0780211115 و 0780211617. اسي سيل 0770 114115.

يلا عندنا اول الو ويانا. الو مساء الخير. الو الو الو الو الو الو الو شنو قطع الاتصال؟ طيب تحياتنا لمستمعنا، ان شاء الله يرجع يعاود الاتصال بينا مره ثانيه. خلوني اعيد لكم السؤال مره اخرى. السؤال يقول لو كان اكو ساعه اجباريه خلال اليوم للصراحه، اول واحد راح اشيل التليفون عليه وتحكي وياه بصراحه، منو وليش؟ انا كلش احب كلمه ليش هاي، ما ادري ليش يا اخوان، يعني احبها احبها احب هذا الفضول يشتغل عندي. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211415. يلا الو الو ها الو الو الو زين قح حتى نفتهم انه انت هيك بس حاب تسمع صوتي يعني شيء ماكو كل شيء اوكي. تحياتنا لمستمعنا واكيد بعدنا متواصلين، وخلينا نشوف شنو المشكله اليوم. هو لو المستمع يعني حاب يمازحنا، لو اكو شيء اليوم، لو سلطان دا يسمعنا، سلطان ما يسمعنا وضع البرنامج يسخربط، انا اعرف كل الزين. يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو،
1: يعني انا اول اتصال اليوم.
0: اهلا وسهلا،
1: شلونكم؟
0: الله يسلم. لا مالتك الديباجة وينها؟
1: شي هاي الديباجة هاي يوم جديد وصباح جديد وصارت الدنيا ظهر هسه.
0: لعلتك اليوم تخابرني بالوحدة نفس الوقت يعني وتقول لي ها
1: مو من ولا تقوم تطلع بالوحدة شو تطلع بخمارش. والله
0: مساءك خير، شلونك؟
1: دقيت مرتين الحمد لله والشكر على الواتساب لانه بلا فلوس. ما يخاف
0: ليش يعني فلوسك قليلة انت امير؟ فلوسك قليلة يعني الله اكبر. من
1: يا ابا مو قليلة، انا شغل بالواتساب كله.
0: اوكي
1: زين، طيب القرآن
0: يعني
1: التكنولوجيا. التكنولوجيا بالضبط. عمار مو صرف بعيد يطلعهم من الناس.
0: شلون؟
1: زين عمار مو صرف فلوسه بالعيد، راح اشترك يا مرعرف من هذا اللي يشتر.
0: متأكد؟ ما توقع اشترى، لا مستحيل.
1: لا لا اشترى اشترى والله
0: مستحيل.
1: ها
0: انت شفته؟
1: بس لي رسالة على الخاص تقول تفضل، قال رجاء مال عرب.
0: زين
1: قلت له ايه موجود. وبعدين سوالي حبر
0: مو قال لك بلكي يقول لي تعال تدلل هذا خصم او مثلا لك بلا. شفت شاف مال الحكايه ما انحكت، قال لك خله حضر العرب.
1: انا اخوك بلشت.
0: شنو اخبارك امير؟ شلون العيد وياك؟
1: التعبير الجميلة والله عيد نايمين بالبيوت. لا طبوا لا طلع، طلعت يمكن ثاني يوم بس وصلت الجادرية فشمت المخنوقة طبقت على هذا مطعم أحبه أكلت منه ورجعت على جسر الطابقة.
0: زين
1: واليومك
0: أوكي. أمير سمعت سؤالي؟
1: سمعت وخابرت علي فورا يعني.
0: إذا الصراحة إذا الصراحة تصير إجبارية لمدة ساعة، منو اول واحد تتصل بيه؟
1: اخوي الكبير.
0: اوكي اقدر اعرف ليش اختارت اخوك؟
1: انا قلت ليش.
0: اي تفضل.
1: احنا بشغلنا
0: اي
1: انا علي اجيب المسواق.
0: زين
1: وهو علي يبيع
0: هم. زين اوكي.
1: هو كان عايش في الامارات صار له تقريبا 18 سنه، فهسه رجع الحين لقى على الحاضر المحل والامور طيبه كلش اوكي.
0: زين
1: ويانا صار فيجوا دول المندوبين.
0: اي
1: اكو اشياء ستندر واكو اشياء مو ستندر.
0: زين
1: فهو الشركات اللي ستندر ما عندهم خلق مثلا يطولون. السلام عليكم عندنا هذا المنتوج يفيدكم يروحون.
0: زين
1: اكو شركات تعبانه يدزون مندوب او مندوبه لبقين يعني يقرونه هيك يقرونه
0: فهو يوقف
1: هاي الاشياء.
0: قصدك شويه قلبه تشيج.
1: لا والله هو يستحي يعني انا هسه بالنسبه لي اقول له انا لو بدالك هسه مثلا ابو المحل ما موجود نقطه سطر ينتهي الموضوع.
0: زين ليش تنتظر هاي الساعه تصير يلا تقول لي؟ ليش ما تروح هسه تقول له يعني لو يعني ما يصير انه اخوك كبير وكذا؟
1: اول شيء اخوي كبير، ثاني شيء استحي الحب هذا الموضوع، بس انا اقول له الطريقه بغير. احنا عندنا جروب بالبيت.
0: طيب
1: زين هو طلع منه يضوج يعني سوى 90% قام ما ينزل هاي الاشياء و10% تتعبني نفس عمار تعبك.
0: زين امير سؤال سريع واجابه سريعه اريد بهاي الساعه لو صارت موجوده خلال اليوم شنو اكثر سؤال راح تتجنب انه تسمعه؟ لانه ساعه صراحه فراح يسالك سؤال معين لازم انت تجاوب بصراحه. شنو اكثر سؤال ممكن تتجنبه او تخاف انه يعني تنسال هذا السؤال؟
1: اكثر سؤال اتجنبه واحد يسالني عليه هذا السؤال عشان اجاوب كل شيء.
0: يعني اقول لك بساعة الصراحة لازم اولا انت تكون صريح مع المقابل، وثانيا اجابتك تكون صريحة، الشخص الثاني تكون اجابته صريحة. فخلينا نقول اكو سؤال راح تتجنبه بهذه الساعة تنسأله لازم تجاوب بصراحة.
1: ما ادري ما ربطت فين قلت لي على السريع.
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا. باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: هلا بارحة. وين وسام؟ عيني هيثم يوسف وكذا.
2: ترى دزيت لي تفشارات ما شفنا انا دزيت لي كان حتى شوفين. والله
0: ما منتبه هسه اشوف ان شاء الله. شنو البارحة شنو اليوم؟
2: ساعتين والله خطية ظل المكان اتفق يعني خالي والله.
0: في دول عينك تسلم اشكرك. وين اكون مكان خالي غير كل غير كل المتروسات؟ غير المدرجات كلها متروسة، وين مكاني فارغ ماكو؟
2: لا هو اللي يعجز المكان اللي اسمه موجود حاجة
0: زين. مو متونس؟
2: وانا 4 ايام العيد انا بعد يعني ما طالع ترى لا يملا ولا يترى بس
0: هاي طالع غير منتظم لهيثم يوسف بعد شكو
2: ترى حاجز من يوم 6/4 يمكن يعني هم اقل شهر شهر لشوية
0: يلا مو متونستوا انا سمعت يعني اراء حلوه حول الحفله حلوه كانت مرتبه
2: صحيح صحيح
0: ماكو هاي الهوسه كذا وهالاشياء
2: تنظيم وهاي لا تمام اي الحمد طيب. لله
0: يلا وسام سمعت سؤالي
2: عندي واحد من اصدقائي هو ارشحه يعني هذا الشيء
0: انت تتصل بيه
2: ايه
0: اوكي اقدر اعرف ليش اختاريت هذا صديقك تتصل بيه عشان شنو اكو بداخلك
2: لا مو انا اولا يعني ضامن انه ما راح يزعل بسرعه راح يقدر راح يخلي ثاني الشغلات رشحته هو في هذا الموضوع
0: زين اوكي السؤال الثاني شنو السؤال اللي راح تتجنب انه انت تنسال هذا السؤال لانه راح تكون اجابتك لازم صراحه احنا قلنا ساعه اجباريه بالصراحه
2: يعني ما اللي يسألني إنه أنا حاجي علي لو ما حاجي مثلاً
0: أيوة بيناتنا الحاجي وإن شاء الله ما حد يسمع أنت حاجي علي لو ما حاجي وسام شنو
2: والله شوف أنا أحكي صراحة أنا حاجي علي بس شغلات هي ذي يعني
0: أوكي
2: يعني هي مثلاً شخص هي فصفة ذي
0: أي بس يعني تستحي يعني تقول له بوجه لوجه بس تروح تقول له يعني تقولها أمي
2: مش عادي ما نحسون وراي مرات وبالشخصية نحكي مفلان مش عليه ذاك اليوم عادي ونشاقه ونضحك فعادي احنا واحد وواحد يحكي ورا الثاني
0: طيب تحياتي لك وسام انا كل شاكرة اتصالك قلب هسه شوف الفيديوهات تحياتي لك مية هلا باي باي نورتنا يلا عندنا

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بساعتنا اليوم اللي هي مهيئة ومخصصة لبشاغر. وسؤالي اليوم يقول لو كانت أكو ساعة إجبارية للصراحة، يعني أكو قانون وكذا وهذا يقول لازم أنت خلال اليوم تكون صريح لمدة، بس ما مضطر أكيد ما راح نعيش يعني ولا راح نستمر بالحياة رب ساعة واحدة، فمنو أول شخص راح تتصل وياه وتقول له بصراحة أنه أنت كيت وكيت؟ وأيضا السؤال الثاني منو أو شنو السؤال تجنب بأنه أنت تنسأله، يعني مو أنت تسأله لا تتجنب أنه يسألك لأنه هو يتجاوب. طبعا انضمينا وياكم على صفحتنا أكو فت خلل ترى مو يلا عندنا اتصال.
1: ألو مساء الخير أيام سعيدة كل عام تخير
0: وأيامك عليك. يا رب مية هلا
1: يحفظ الشهر وإن شاء الله شهر ومزدهر دوم
0: شكرا يا نهاد، أتمنى لك إن شاء الله يا رب صحة وسلامة إلك.
1: أتمنى شكرا لك سامة حلوة دائما عليك هالبسامة.
0: شكرا الله يسلمك تسلم
1: حي داخل المخرج.

0: بعينك.
1: شكرا عيوني.
0: اول مره اذا مده سفريه
1: كلش برايف،
0: لازم يعني يكون صريح ويا كله ويا شخص معين. اصير صريح ويا كله ويا شخص معين.
1: لا اقول لك انه لو كانت هذه الساعه موجوده ساعه لا لليوم، من راح تفكر وياه بصراحه؟
0: اتصل برشيد ولا
1: تتصل برشيد الجديد بعده بسم الله. يلا ايش راح تقول له؟ يلا ما يخاف.
0: اقول له هلا الله بالاعلاميين.
1: الله هلا بالاعلاميين.
0: راح
1: ليش؟
0: اقول لها بنحن شو والله نطلع الممثلين 5 ملايين ونطلع ايفون. لا ايفون بس على الاقل شوي.
1: اذا انت اللي النقابه؟
0: ايه
1: اي خلص مو اكو دا ايوه. انا ما اعرف ليش ما منظمه بصراحه ما اعرف
0: لا ترى هي ترى اقل شيء الاعلامي اللي يضحي بحياته جهوده وصحته وصوره
1: الاخر. تجنب انه تنساله، يعني تخاف تنسال بيه بهذا اليوم ساعه.
0: تجنب
1: انت شخص شنو تتجنب انه يسالك؟ دا اقول لك لازم تكون اجابتك صريحه، فبالتالي راح اكو اسئله صراحه. فشنو السؤال اللي ممكن بهذه الساعه اللي راح تريحك؟
0: خطا سويته.
1: خطا سويته وتندمت عليه، شو مسوي؟ كانك
0: اوكي
1: يعني تحياتي لك.
0: تحياتي
1: شكرا. يلا نورتنا. يلا
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: والله الحمد لله.
1: ليش لعد؟
2: عيد.
1: ايام عيد شنو؟ خلص العيد شنو يستمر؟
2: لا خلاص استراحه يومين.
1: لا اخذنا استراحه يومين والحمد لله.
2: تحياتي لك. تحياتي للمخرج. طبعا انا اشكركم على الجائزه.
1: شكرا عيوني. تمين اخذت من
2: الديوان
1: ها
2: ودز اياها بتطبيق بلي.
1: صدق حلو
2: والله.
1: هاي ما ادري بيها هاي السالفه. يلا
2: اي والله.
1: طيب وش كانت الامور؟ تمام
2: الى عاش في ايديكم
1: يعني. طيب اكلهم وهيك شيء؟
2: اي طيب. اي دزولك
1: بالعافيه.
2: الله يعافيك.
1: قل لي يا محمد منو اول شخص راح تفكر تتصل بي بهذه الساعه؟
2: صديقك. مو صديقي
1: باق محفظتي.
2: فلوسه ما اكون وداهن لحد ما اعرف ليش.
1: شنو الفضول؟ اوكي صعبك الفضول. اي
2: عافيه.
1: زين راح اقول. طيب
2: راح اقول له وين صابت؟ يعني ما مبين عليه شيء، مثلا جايبه شيء مشتري. اي شو وين راحت؟
1: زين اوكي هسه هذا فهمنا الجزء الاول. السؤال الثاني، السؤال اللي راح تخاف انه تنسال بيه بخلال
2: الجد عندك فلوس؟ اني
1: لا هسه خلينا نقول هذا طلب دايني. خلينا نقول السؤال اللي ممكن بصراحه، ايش قد عندك فلوس؟ اوكي بيناتنا الحكي، ايش قد عندك فلوس محمد؟ طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا. شكرا محمد. باي باي. هلا والله.

يلا ناخذ اتصال جديد. الو الو الو الو عمي وياك احنا. الو الو تليفون غير يجوزون من هاي السالفه غير يجوزون. يلا خلينا ندقفنا وسؤالي مرة ثانية. سؤالنا هو لو كوساعة كل صراحة منو أول شخص بيه؟ طبعا أنه تفكر أنه راح تتصل بيه حتى تسأل سؤال ويجاوبك بكل بصراحة. والسؤال الثاني شنو تسأل بيه؟ يعني أنه هذا السؤال أنه أنت لازم قلنا تجاوبنا 0721 4115 و0780211617 آسيا سيل 0770 5

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد، عندنا رساله تقول عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. استعبير اياد البياتي المحترمه، شكرا عيوني، تحياتي لك، اكيد نورتنا وكل عام وانت بخير وكل عائلتك ان شاء الله بخير يا ابو هيلين. بعدنا مستمرين ببرنامجنا وسؤالنا اليوم اللي يقول انه لو كانت اكو ساعه اجباريه للصراحه، منو اول شخص راح تتصل به وليش طبعا اختاريت هذا الشخص، وشنو السؤال تجنب بانه انت تنسال هذا السؤال، لأن لازم تكون اجابتك هي صريحه 100%. فمنو هذا الشخص؟ ها اشرت لي على كل شيء. ارقام هواتفنا جاهزه لو ناخذ اتصال. اتصال، الو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك يا آزاد؟
1: يعني شاء الله ماشي الحمد لله.
0: نورتنا يا آزاد. آزاد من ما عندنا بث بيومها؟ يعني شنو طالع البرنامج؟ قصدك بث مباشر؟
1: يعني يعني يعني بث مباشر على التيك توك.
0: لا ما عندنا بث مباشر، بس شو لها علاقة؟ الهدية رحت استلمتها؟
1: والله ما أدري أصلاً فايدة.
0: ها حلو جميل زين، مو إحنا أنا ما له علاقة البث.
1: مو أنا في الفيديو وفي العين.
0: ها يلا بعد.
1: إيه بس يعني حتى إنه خابركم بس أعرف البث.
0: الحمد لله. يلا المهم بعد شو نسوي؟
1: جاهز شو سند؟
0: والله ما نذكر يا آزاد يعني.
1: فجأة يلا.
0: يمكن كانت الصالون يمكن. يلا. إيه ليش تضحك يعني؟ ما عندك نساء؟ ما عندك زوجة أخوت خالة عمة؟ ما عندك؟
1: لا عندي زوجة. ليش عندي زوجة؟
0: إيه ليش تضحك؟
1: عندي زوجة.
0: كان وديتها.
1: يلا عجاية.
0: يلا آزاد جاوبني على سؤالي. أربع أشخاص خاب وريد واحد ظل بقلبك سؤال بلعوم تسأل لي.
1: والله خالتي استغفر الله.
0: خالتك ليش؟
1: أي والله اتهمتني ببوقة.
0: شلون؟ اتهمتك بفترة تسألها يعني شو تريد تسأل؟ يعني شو راح تقولي لها بهذه
1: الدقيقة؟ أقول لها ما أبغى إيش ذنبي الدنيا وآخرة.
0: أوكي.
1: ولا أريد أشوفك.
0: أوكي تقدر تقولي لها يعني إذا أنت كل شيء يعني تقدر تقولي لها روح تستمر. طيب شنو السؤال اللي راح تخاف بأنه تنسأل يعني تنسأل بيه خلال هذه الساعة الإجبارية؟
1: والله ما عندي شيء أبو مو الحمد لله.
0: ما عندك شيء؟ طيب طيب تحياتي لك أكيد أنا كل شيء.
1: تقول الحين السلام للجميع.
0: هلا آزاد باي باي نورتنا باي. يلا اتصال آخر. ألو.
2: يا الله.
0: هلا.
2: عمكم مساء.
0: أهلا وسهلا.
2: هاي شنو جوائز صايرة وإحنا وين كنا؟
0: شلون؟
2: صايرة جوائز إحنا وين كنا؟
0: والله إيش مدريني.
2: سويت جوائز؟
0: بالعيد.
2: لا بالعيد إحنا مونا.
0: شفت مسافرين وكذا وتدورون هديات.
2: شلونك؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟ الحمد لله عيوني نور. جاوبني على السؤال.
2: وميض.
0: انت بقي شيء بوميض ما تخابره وتقول له بصراحة وتحكي وياه بكل صراحة يعني ديش الساعة شو راح تقول له مثلا؟ الو شو راح تقول له؟ يعني شنو اللي ببالك وخايف تقول له قصدي يعني انت كل شيء اللي تحكي وياه؟
2: اكو موضوع مثلا هاي موضوع قيصر وهاي السوالف. اي 15 الف.
0: طيب
2: اوكي.
0: اوكي.
2: الخامسة

0: بيهن.
1: ايوه
0: وش
1: ايش قصار
0: حاطين سمعية في
1: هن،
0: عدن.
1: ايش قصار هن عمر يا ربي، واللي هي سما
0: اي
1: نجعش
0: هن
1: له.
0: هذمي
1: اي والله.
0: اريد ننقب عليهم، شلون دول ينقبون على
1: طيب
0: الاثار؟
1: طيب شنو السؤال راح تتجنب بانه تنسال بيه خلال هذه الساعه؟
0: ما عندي انا او بالبوك ويا جماعتي
1: او بالبوك.
0: ما عندي شيء،
1: لابد
0: ما
1: معك في السؤال ضام دائما ما انه تراوغ باجابته.
0: لا يدرون، اساليهم الولد يدرون والله،
1: بس ما له علاقه بهاي الولد. لا عافيه ما له علاقه يعني عندك، بس دولة يعني اكيد عندك خارج يعني اصدقاء.
0: لا دولة ما
1: يابا
0: عندي
1: والله
0: يعني.
1: افتهم
0: لا بابا غير هم غير جماعتي.
1: هاي اوكي تحياتي. هاي هاي
0: على كيف
1: هاي هاي هاي. طيب
0: طبعا تحياتي لهم جميعا،
1: شكرا، مع الف سلامه.
0: تحياتي للجميع.
1: هلا والله، باي. شكرا. اسوي دعايه للصفحه مالتي؟ فتحت بث بصفحتي حسب عندكم.
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: لا والله
2: وين الست عبير؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: كل عام وانت بخير.
1: خير عزيزي، شكرا.
2: الله يسلمك وياك ابو عبير.
1: اهلا يا ابو عبير، نورتنا، حياك.
2: النور.
1: شكرا. يلا
2: سلمك.
1: احكي لي شنو، منو اول شخص راح تفكر تتصل بيه بهذه الساعه لو كانت اكو ساعه اجباريه؟ للصراحه منو الشخص راح تتصل بيه؟
2: اتصل بيه عشان اتصل بيه، لما حد متصل بيه ما اتصل بيه.
1: ابو عبير،
2: ايه
1: سمعت سؤالي ببدايه الحلقه ولا لا؟
2: سمعت قبل فتت على البرنامج.
1: طيب اسمع بدون هاي العصبيه، هدوء. السؤال
2: لا عصبية
1: يقول
2: بالعكس،
1: لو كان اكو ساعه اجباريه للصراحه خلال اليوم، منو اول شخص راح تتصل بيه وتحكي وياه بكل صراحه؟
2: على غير اهلي.
1: نعم
2: غير اهلي اسولف لهم.
1: شنو
2: اجباريه يعني مثلا او شغله اجباريه؟
1: ابو عبير تحياتي لك، اكيد نورتنا، شاكره اتصالك، شكرا جزيلا. يلا بعدنا ببرنامجنا واجواءنا، خلوني اعيد ارقامنا لكم 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770211 4115.

0: تعذبنا ما يبعد. يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال حلقتنا اللي يقول لو كانت اكو ساعة اجبارية للصراحة، منو اول شخص راح تفكر تتصل بيه وتحكي وياه بكل صراحة؟ دا اقول ايضا السؤال الثاني انه شنو اكثر سؤال ممكن تتجنب بانه تنسأل بيه، يعني لانه لازم تكون اجابتك صريحة، فممكن انه تخاف لا يجي احد ويسألك هذا السؤال. ارقامنا جاهزة لكم للي انضم جديد ويانا على المشاهدة على بثنا المباشر، 8-02-11-115 و 0780-21-116-117 آسيا سيل 0770-11-4-115. عندنا اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: حياتي الحلف شكرا مخي من جميعا.
0: أهلا لك، نورتنا.
1: حياكم الله.
0: شنو أخبارك؟
1: والله بالنسبة لساعة الصراحة
0: أي
1: هو يعني شخص أتصل بي بصراحة يعني يخطر على بالي.
0: أي
1: أنا من كنت ماليزيا، امرأة هولندية.

0: هي تعرضت عليها يعني كنت مراجعها بشغل بدائرة أعجبتني صراحة، فهي اتصل بها أقولها أنا معجب بك أتمنى أن أعرف طبعا تأكدت أنها هي آنسة
1: أوكي وجهة. اوكي
0: ها انا عمري بدنا تقريبا
1: ابو وفاء الحب دق بابك ابو وفاء
0: والله
1: داعش مريحة حب ابو وفاء طيب
0: لعل الاعتراف يعني
1: طيب شنو السؤال اللي راح تتجنب؟
0: والسؤال بصراحة انا يعني هسه بالحياة العادية من الامور اللي مثل ما ذكر الاخ الكريم أحد المتصلين بالبداية. من يسألك واحد عن الأمور المادية، ما بعرف ما شعدنا يعني عندي مثلاً غرفة مثلاً 200 مليون، يعني الجملة حقني الناس عندها مئات المليارات ما عندك وراها. أرجوك من اللي يسأل على يدقق
1: ممكن إنه تخاف من تقول إيش قد ملكيتك أو إيش قد ضام.
0: إي بالضبط، برغم إن الحمد لله أنا ملكيتي يعني الحايل
1: الحمد لله طيب
0: يعني متوسط أو مقبول مثل ما نقول.
1: أوكي. أني جداً أشكر وفاء، شكراً لك، أتمنى لك باي باي. هلا والله، شكراً للشاعر محمد، أشكرك جداً. وين هالقصيدة؟ بالله اكتب لنا إيش جزء من عدها، خلني نشوف. يلا ألو، نامو يمك وسام لتباوع عيني هذا. أهلاً مساء النور.
2: العافية عليك على المحضر الثاني الجميع.
1: هلا محمد، شلونك؟ شنو أخبارك؟ بخير؟
2: الله يخليك،
1: نورتنا. يلا محمد، شنو السؤال؟ او سوري مو السؤال، من الشخص اللي شخص راح تفته تتصل بي بها خلال اليوم؟
2: والله هو شخص عندي يعني ما اتجنب من الكلام وياه الصراحه.
1: زين، لا
2: يعني خاف يزعله وكذا.
1: اوكي،
2: اتمنى هالساعه تجي حتى افرغ ما جعبت كلها.
1: ايوه محمل قلبك. محمل قلبك،
2: لازم هاي الساعه تجي.
1: راح تقول له انه تصار يعني على تصرفات تحكي
2: و... انا اتكلم بي.
1: اوكي زين، شنو السؤال اللي خاف انه تنسال هذا السؤال خلال هذه الساعه؟
2: ما كان عندك وش قضام هاي الامور؟
1: ايش بكم ايش بكم خايفين ما ب... يا ابي يا ابي شو كلها تقول لي اخاف واحد. اخاف انسى ايش قضام وين لعت
2: عبور عند
1: زين
2: يعني قلت له انت ما تعرف الدبور قايل خلي فيك مو
1: فيك.
2: هاي المساله انا ما احب
1: اوكي
2: اسميه حسد عيشه مراقبه للانسان.
1: اي
2: دبروا
1: الأوراق وشارك بضعيتي على أساس الفرق. طيب أوكي يا محمد، أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا.
2: ما حصلت شيء بالمسابقة؟
1: ها؟
2: ما حصلت شيء بالمسابقة؟
1: أنتوا ليش تسألوني على فكرة ثاني يوم العيد؟
2: ما
1: فازني لا ما يعبى والله هواي أسماء والله ما أتذكر. بعدين حتى لو إيه فهي راحت عليك، يعني المفروض تتابعون لا تعرفون أكو جوائز وتشاركون المفروض تتابعون.
2: أحب أسألين أنه أسمع أصوات كما مالت يعني
1: فدوة عينك. قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي خمسة مواهب.
2: الله يسلم قلبك. الله يسلم.
1: تحياتي لك، أكيد نورتنا. شكرا. اتصال آخر. علو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا والله،
3: شلون عيني شلون صحتك؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
3: وياك مهندس عثمان العيساون اللي قربت.
1: والله وحياك نورتنا عزيزتي. هلا، شخص راح تفكر تتصل به الساعة اللي مو ساعة الصراحة، من الشخص راح تفكر؟
3: أكيد صديقي مصعب محمد عباس.
1: زين اسمه الثلاثي يعطينا عافية. قوم طيب شنو راح تقول له؟ يعني اكو فشي نقدر نعرفه لو لا؟
3: الصديق الوحيد اللي واحد
1: بالضبط. اوكي زين، شنو السؤال بي خلال هذه الساعة؟ إجابتك صريحة. احنا دا نحكي انه يصير قانون ومعاقبة فلازم تكون إجابتك صريحة. شنو السؤال ممكن يخوفك انه خاف احد يسألك اياه؟
3: ما عندي بس تتزوج انه
1: اي هذا السؤال يخوفك مو اي اكيد
3: اكيد
1: اي اكيد اعرف اي واضح واضح واضح اكيد نورتنا نيكو يا قلبي باي باي مع الف سلامة باي باي. علي العاني تحياتي لك. ممكن اطلب اغنية هاني اويلي وجعت قلبي؟ شوفوا لا تحارشون بي بموضوع هاني شاكر رجاء ماكو. يلا وصلنا للختام. هالشنو هاي علي الوشام تحياتي لك، يقول اكثر سؤال ممكن يخوفني من واحد يقول لي عندك فلوس مبين يريد يدايق. كل عام وانت بخير عزيزي الجميل اللطيف نورتنا. هسه خابرك ورا البرنامج، اشوف عندك فلوس لو ما عندك. اوكي مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم اللي كانت حلوه بيكم يعني وارجع واقول انه احنا الاشياء في بعض الاحيان ممكن بالشخص المقابل، الشخص في بعض الاحيان ممكن يكون اقرب شخص لنا، العموم فتح صراحه، وبالتالي انه ممكن تتجنب

خاف يضوج، خاف ما ياخذك على محمل انه بالمحمل الزين. فاكو امور ممكن نضمها، لكن احنا كنا منتظرين انه ممكن تصير فعلا ساحه يعني صراحه تامه حتى نقدر نوصل اللي احنا نريده بصوره صحيحه، والمقابل انه هو يفهمنا. يعني خلوني اوضح لكم اكثر على السريع جدا، انه مرات انت تضم شيء بداخلك وما تحكي للمقابل وتبقى تخفي لانه انت خايف تحكي وياه بصراحه، خاف تخسره، فانت بالحالتين خاص يعني خصص لانه انت مو حقيقي وياه. فلهذا كونوا حقيقيين ويا نفسكم قبل ما تكونون حقيقيين ويا الاخرين، واتمنى لكم يوم حلو ويوم جميل ان شاء الله. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي، تحياتي لكم، باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

الأنباء من الرشيد FM. أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في تهنئة لمحمد بن راشد، يعبر عن أمنياته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. وزارة النقل أكثر من 100 رحلة لإعادة الحجاج إلى العراق. ديالا تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية

تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. لجنة الأمن القومي الإيرانية: طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان. رئيس اللجنة العسكرية للنيتو: الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط. طقس العراق: غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الركوم أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد. شكرا لله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم سامسونج هاتف S26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يوم للهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.

0: وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع
2: عني نوبات
1: معي المخرقر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من الإعلاميين وصناع الرأي والمختصين بشأن السياسي والاقتصادي المهنئين بعيد الأضحى المبارك. واستمع الزيدي خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات الحضور من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره المهم في نقل الحقائق للرأي العام، فيما أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في أداء مهامها ورسالتها. في سياق متصل، ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد المكتوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأشار البيان إلى أن الشيخ المكتوم عبر في برقيته عن أمنياته بأن ينعم العراق وجميع البلدان العربية والإسلامية بالخير والأمن والبركة. أعدت وزارة النقل خطة لتوسيع شبكة رحلاتها باتجاه شمال أفريقيا وشرقها إلى جانب دول عربية أخرى، فيما تبدأ خلال الأسبوع الحالي بعمليات التفويج العكسية للحجاج العراقيين إلى مطارات البلاد المختلفة. أعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك التي نفذت بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والجهات الساندة. أخيرا، نقلت تقارير أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولا أمريكيا كبيرا أشار إلى أن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار وفق تعبيره. وقال المسؤول الأمريكي: ستتم الصفقة وسنرى إن كانت حتمية، نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلب، وهو ربما أسبوع ربما أقل ربما أكثر، نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع. ختام هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: لكم.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.
5: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم أن يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال الموقع الإلكتروني تيك توك على البث المباشر، وأيضا اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جديد ورائع. وطبعا أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يشاركون ويانا من خلال على رقم الهواتف أو على أيضا على البث المباشر. حلقة جديدة بعد العيد، أمورنا طيبة، عيتوا تاحيتوا أخذتوا 4 أيام عطلة. هسه جاء وقت المدرسة السعلاية، وقتها شو اسمه قذافي قال حان وقت الحزم، ما شو اسمه الكلمة. على العموم فكبداية باعتبار احنا باكر راح يبدي 1/6، فكبداية شهر انا راح اقول لكم في بداية الاسبوع هذا الى انه لكل المستمعين اللي سمعوا أو أنتوا سمعون برامج وسمعون أن سمعون يعني أكو مواضيع تسمعوها، ما الموضوع اللي تحس أنت بس إحنا طارحيه مو تطلع لي من جواربك يا من قلبك، ما الموضوع اللي أنت تحس كشخص إلى أنه هو موضوع كان مهم وما من نطاح حقه، ما أعطي حقه، طرحناه بالبرنامج. إذا كان عندي، إذا كان يم ستعبية، إذا كان يم زميلنا العزيز مهيمن، يم بان، يم باقي الإذاعات، تقول أنا في اليوم سمعت موضوع بس ما طاح حقه، وهذا من المواضيع أنا أعتبره مهمة كان لازم يعني يسولف بي أكثر. طبعا راح تقولون المواضيع، راح أقول لك هذا معلن بي وهذا علن علن بي، تمام؟ هو مو اطرح لي موضوع، لا قل لي موضوع سمعت تناقش. والمواضيع ترى أغلبها نتذكرها إذا مو في 90% يعني. يفضل طبعا عندي وتقول هذا منطينا حقه. أوكي، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617 وعلى 0720111115. مباشرة راح أقول لكم ليش طرح تيجي سالفة. إحنا في منتصف السنة طرحنا مجموعة من المواضيع، البعضها كانت بها نقاشات حادة ومحتدمة، والبعض كان بها نقاش خلينا نقول متوسط. فلذلك لا ضير أن سوية نشوف شنو المواضيع اللي كانت مطروحة بس ما أخذت حقها. تونسوا مساحة لكم، هاي أول مرة نسوي، مو مرة يعني دائما نسوي يعني بس كل فترة طويلة. على العموم تحياتنا طبعا الى الزميله الحلوه الجميله اليوم طالعه كيوت كيوت عبير يعني تشيرادك لا هاي ما سوالف مالك لك. المهم عبير يعني حتى اكون كلش منصف، ها شنو هاي ماما سيتا يسحوله هون جديده هاي وين الرجال عم هذا كبير يعطيني الصحة والعافية طولة العمر. كم قطعة تردين انت يوم توزع قطع؟ المهم صارت ترندها ما كان قطعة ايه كانت شنية كانت تدخل بالقرعة تدخل بالقطعة قامت بها قطعة شراكة. المهم فطرحت لكم الموضوع عني، فأريد من عندكم تسمعون أو أسمع من عندكم شنو المواضيع اللي أنتوا باعتقادكم إلى أنه إحنا يعني طرحناها بس ما أخذت حقها. تفضل سمعوني. شو ما بينك وعندي بث بثيت له لا

بإمكانكم المشاركة على أرقام الهواتف 0780-11-4115 وعلى 0780-11-6-117. بإمكانكم أيضا المشاركة على الواتساب على البث المباشر أو الاتصال على الواتساب على 0-70-011-4115. تتصلون أو ممكن تشاركون على بثنا. طلعنا احنا بث لا هسه طلعنا هسه لو ما طلعنا يطلع هسه خلينا نشوف خزين شيء باش نسوي. طيب بامكانكم المشاركه ايضا بموضوع حلقتنا او بمقترحكم الى انه هنالك موضوع بعد الحد الان ما اخذ مساحته. خليني اوجه طبعا تحيه الى الفنان الجميل الصديق العزيز محمود الشاعري، تحياتي لك وأغنية جميلة يطرحها وحقيقة خاصنا بها، فلذلك كل التوفيق لك ويا رب إن شاء الله تكون دائما تدام متعلق. طبعا محمود تبث لأول مرة على إذاعة الرشيد.

بصراحة في بعض الأحيان إحنا نطرح مواضيع وهذه المواضيع حقيقة تكون يعني مؤثرة، وكان إحنا سمعنا يمكن خلال 6 أشهر اللي فاتت أو 5 أشهر اللي فاتت سمعنا الكثير من المواضيع اللي انطرحت، وهذه كانت مواضيع بصراحة بعض من عندها يمس مباشرة حياتنا اليومية، وبعض من عندها يمس حياتنا الاجتماعية، وبعض من عندها يمس تفاصيل موجودة بينا كأشخاص. ومن جانب آخر دائما هنالك أشخاص يحبون أن يكونون جزء من كل هذا من هاي التفاصيل اللي احنا نحكي بيها من خلال مشاركاتهم على البرنامج. وبالبرنامج على مدى السنين اللي فاتت اللي هي امتدادها طويل كان عندنا مواضيع طرحناها وجدت أذنا صاغية، البعض من عندها قدرنا نغير جزء من الأفكار على أقل تقدير، أفكار اللي خاصة ب الأفراد. ويمكن المتابع للبرنامج يعرف كل الزين في بعض الأحيان أكون قاسي بالحوار ويا الآخرين، بس أكو مواضيع مرات يعني أولا وقت البرنامج قد ما يسعفنا، ممكن يستجد شيء خلال البرنامج، فلذلك يعني أنا أحاول ما أكرر، وفي بعض الأحيان أكرر بطريقة مختلفة أخذ جانب ثاني. وحتى عندما مرات أكو مواضيع عندي يعني أنا قد أكون متعمد أو غير متعمد أن تنعاد، أحس لأنه هنالك وقت أن تنعاد مرة أخرى، عسى أن نذكر أن نفعت الذكرى. فأنتوا كمستمعين اليوم إذا كان من خلال طبعا باقي الزملاء اللي يطلعون بالإذاعات ومقدمي البرامج اللي يعملون في باقي المؤسسات والإذاعات الأخرى، ممكن يطرحون موضوع، تدرون الأفكار قد تكون بعض الأحيان متشابهة، ليش كنا نباوع بنظرة واحدة بس واحد يباوع بنظرة وواحد يباوع بتكعين، فممكن تصير مثل هكذا جانب. البعض الآخر يقول لك لا والله يعني أنا أحاول ألقى أشياء اللي هي فني وغيرها، وإحنا أيضا كنا حريصين على هذا الجانب. في موضوعنا اليوم أو اتصالاتكم مش راح يصير، مشاركاتكم راح تكون عبارة عن أنه أنت تذكر لي موضوع تحس لأنه ما أخذ مساحته الحقيقية من خلال طرحه بالبرنامج، وتقولي لأنه هذا نحتاج إلى أن نعيده مرة أخرى ونحكي به بس بطريقة مختلفة. يعني أنا ما قلت لكم بالبداية ما ريحات، وإنما هو موضوع طرحنا وتشعر إلى أنه أنت أو أنت أنه بحاجة إلى أنه إحنا نطرحها مرة ثانية. الحالة اللي إحنا عايشين بها اليوم إحنا من أفراد حقيقة تمر علينا هواي مواضيع، أنا في بعض الأحيان قد يعني أسهى أو ممكن يفوتني شيء ما، المجتمع اللي أنت أو أنت عايشين به يختلف عن المجتمع اللي أنا عايش به، الأفراد مختلفين، ثقافات، ممكن تلتقي بناس أفضل من ما أنا ألتقي بهم، ممكن أنا أفضل، وهذا اللي هو يعني جزء من عمل هذا العمل الإعلامي، لأن إحنا شقد ما راح نكون يعني نعمل باتجاه انه يكون اكو نوع من الشموليه، ما تقدر توصل هاي المرحله ابدا بحياتك، ما راح تقدر توصلها. ليش؟ لان تختلف. اليوم اللي مثلا يطلع بالتاكسي موظف حكومي عنده عمل عنده مشروع معين، هذا يلتقي بافراد غير الافراد اللي انا يلتقي بهم، واحنا شلون نقدر نعرف

0: خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال لقائنا المباشر بالأفراد. والحقيقة أنا أؤمن كثيرا بأنه الأفراد دائما مواضيعهم حقيقية، لأن نشوف إحنا الأشياء المزيفة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بالحقيقة يعني لا ترفع شأنا ولا تزيده، فبالتالي هي هاي الفكرة. المهم فأرجع وأذكركم بإمكانكم الاتصال والإشارة إلى موضوع ما أخذ مساحته الحقيقية على أرقام الهواتف 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-1-7. أيضا بإمكانكم المشاركة على الواتساب على 07-20-11-4-1-5.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي اي اي وبأفضل المزايا، لحظاتك بأداء ثابت وستايل اللي صيفك اي.
1: رجعنا لكم وياكم بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج
1: زايد عوفه. زايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
0: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: طيب رجعنا لكم بعد الفاصل، وللتذكير الى انه موضوع حلقتنا لهذا اليوم ان انت تقول لي شنو الموضوع اللي ما اخذ مساحته وتشاركوني يعني على الارقام الموجودين على تيك توك. كل التحيه لكم وكل تحيه، وايضا اتمنى تشاركون على المواضيع اللي قلت لهاني او قلتها لانه شنو اللي عين العراق. معقوله؟ طيب بامكانكم المشاركه هناك على الكومنتات وتكونوا موجودين وتقولوا لنا شنو المواضيع اللي تعتقد لانه بها منو حلو دي سوينا لايكات والله. شكرا يا جماعه. الزميل العزيز الصديق والاخ ماي برازرز مخلد ديم، تحياتي لك حبيبي. اي طبعا لا شنو مصطفى، تحياتي لك. يلا ناخذ يلا اتصال. الو
1: سيدك مصطفى،
0: هلا.
1: وانت
0: بخير؟ خلصت هي غير العيد خلص.
1: لا على بلا على ما كنت زواج
0: حجي العيد خلص. هاي باش عندنا ما يخالف يا اسمع صوتك. شنو الاخبار؟
1: والله
0: حبيب القلب مصطفى ابوي، تحياتي. شنو الموضوع طرحناه وتحسي لأنه ما أخذ مساحته الحقيقية أو يحتاج بعد؟
1: والله ما ذاك يوم الصحفيين
0: أي
1: قالوا يشتكون ما
0: يشتكون
1: ما أقدر تحكي يوم أكو فيهم الحجات يعني بس أكو فيهم من الصحفيين يعني عدت قضية ذاك اليوم، عدت قضية ما طلعوا على ما وين المرور، ما طلعوا إلا بالفلوس يعني هاي اكو مثل يعني اكو كم واحد ما احتراماتي
0: صحفيين يطلعون الا بفلوس يغطون على شيء.
1: والله
0: هاي يعني هي خلينا نقول تهمه باتجاهها طرف، بس يعني ذول شنو قناة شنو
1: قناة
0: والله
1: شاهد
0: مليون
1: الا مليون خلا مليون يلا يعني. من المعارض عدنا المعارض رحنا

0: إذا تتذكر إحنا مع المرور.
1: إيه.
0: صارت إيش اسمه؟
1: إيه.
0: اسمه من السيارات الصفر مثل ترقم.
1: إيه.
0: طبعا إحنا مظاهرات. خطيهم خطية يعني ويانا جماعة للتكفي يعني. وانا منك واحد منهم. قلت لهم عقوب خطية هذول
1: الحديث. هم طلبوا ولا أنتم طيتوهم؟
0: والله هم طلبوا.
1: هم طلبوا. يعني هذا أنا أعتقد أولا هذا هو يعني قرار فردي يعني مستحيل ماكو يعني أساس قناة جات لما ما عندي رواتب مثلا روح أستلم فلوس هاي واحدة اثنين هذا حالة واحدة يعني ما تعمم يعني أساني بالوسط صار لي هاي سنين
0: قناة ولا قناتين خابرني
1: إيه كلهم طلبوا فلوس لو بس هذولي
0: والله كلهم طلبوا
1: شين يعني
0: والله هذول يطلعوننا وما احتراماتي له بس خطاب ما خابرنا ما احتراماتي له لا والله ما سواه غير البقية يطلعون ما احتراماتي له خطاب وأحمد ما طلبوا هذول ما تواصل لهم ما عدنا أكو هذول كل اللي قاموا والله الله شاهد
1: حقيقة زميل خطاب يعني ما عنده هاي السالفة بالتالي اوكي تمام خلينا حتى انا ممنون منك طبعا شكرا جزيلا وتحياتي لك تسلم يا حبيبي يعني بصراحه هي واحده من الاشياء اللي هي تعتبر يعني تصرفات فرديه انا اعتقد من بعض الاشخاص اللي هم محسوبين على الاعلام ممكن يعملوا بهالطريقه ماكو شيء لان هذا لو مؤسسه تدريبي يعني مباشره تنهاخذ مطلوب باب الاجور معينه لكن من اسلط الضوء انا على فعالية معينة على خبر معين على قضية معينة تخص المواطن ما ناخذ فلوس يعني دحكي عن نفسي وعن يعني اللي اعرفهم فبالتالي ما ممكن يجوز هاي مؤسسة ما تدري يعني بصراحة قرض مكفول لهم لكن يعني قد اتحدث بلسان البقية من الزملاء لانه ماكو عندهم هاي السالفة مال ياخذون فلوس من احد تعطي مليون هسه هذا هو ضعيف نفس هو اجى اخذ له مليون يعني مرات باسمي ناخذ ويا اتصال الو نعم
2: السلام عليكم
1: يا عليكم السلام يا هلا مرحبا
2: شلونك استاذ سلطان
1: شلونك يعني شو اخبارك وانت بخير
2: اكو موضوع طرحته
1: اي
2: كلش مهم
1: اللي هو
2: وخلاني اصلا اتصل بالراديو اول مره
1: اي
2: سألت إنه لما قررت أو لما صار عندك أطفال
1: أيه.
2: هل هو قرار مخطط إليه؟
1: أيه.
2: لو على حب الله.
1: أيه.
2: صراحة هذا الموضوع جدا مهم. يعني أنا أعتقد إنه المجتمع يحتاج هواية تثقيف بهذا الموضوع. خصوصا يعني بهذا الزمن صعبة يعني أنا بالنسبة لي دا أشوف هواية أطفال يحتاجونهم.
1: هو بكرة طلعت الموضوع قلت شنو الهدف من الإنجاب الأطفال شنو هدفك ليش
2: جان شنو الهدف صح
1: جان شنو هدفك
2: يعني موضوع إنجاب الأطفال أنا أشوف إنه المجتمع يحتاج لهواية تثقيف بهذا الموضوع إن هو أنت من تريد تسوي طفل وتجيب لهالدنيا شنو هدفك شنو قرارك هل أنت موفر للحياة الكريمة لو لا هل انت مستعد انه تربي لو انت بعدك اصلا تحتاج الى تربية يعني كل شوية المجتمع دي يتجه باتجاه سلبي بسبب يعني عفوا قلة التربية يعني انا اشوف ان الاهل بهالوقت اكون هواية اهل هم بعدهم يحتاجون تربية وتوجيه
1: نعم
2: فتشوف انه الطفل يعني غير موجه غير متربي فأنا أشوف هذا الموضوع جدا مهم وأعتقد يحتاج له هواية حلقات
1: يحتاج له حلقات بصراحة لأن هذا الموضوع شوفها من طرحته بوقتها كان أكو تساؤل دائما يجي عندنا إحنا كنا لأنه أنا هسه اليوم جبت أولاد وقعدته شو ليش جبت أولاد شو أسوي بيهم
2: ليش سوي الطفل
1: يعني شنو هدفي من الموضوع كان بمناسبة السؤال يعتبر سؤال يعني خارج الصندوق البعض يمكن أتذكر من الإجابات سنة الحياة أو ما أدري شنو أكو ناس تقول لك أتذكر مشات إلى إنه هذا جزء من رسالتك أنت في هذه الحياة أن تنجب أشخاص مفيدين ناتجين على قلبي هذا البلد أو نفسك
2: خدمة المجتمع
1: فبصراحة يعني هذا حيبقى واحد من الأسئلة يعني المبهمة لأن على قولتك يعني اليوم نشوف ناس إحنا يعني تخلف يعني

0: أربعة خمسة ودبهم هذولي. شنو الفكرة من أنه أنا جايب هذا العدد اللي أريد أخليه وأسويه ويكون جزء من هذه الحياة؟
1: عائلة بالفرع اللي أنا ساكنة
0: بيه
1: مخلصين عدد كل شيء من الأطفال، والأطفال من الصبح للـ12 بالليل هم بالشارع. حتى إحنا مسببين إزعاج يعني. يعني هم أطفال أوكي، بس الشارع ضوضاء أسببهم. إضافة إلى إنه هم بالشارع. يعني أنا أطفالي ما أقدر أخليهم يطلعون للجراج يعني يسمعون هم شحشون. يعني حتى يصنعون كلام بذيء. بأسلوب كلش يعني همجي. أصواتهم جدا عالية. يعني او انا مقرره اطلع من هذا الفرع، يعني بندور على سكن ثاني نطلع من الفرع بسببهم.
0: سببهم
1: الطفل لحد الساعه 12 بالليل هو بالشارع.
0: انا بصراحه هاي ملاحظها، يعني الاولاد كان اتذكر احنا اطفال بالتسعه بالعشره بالبيت، هسه ب 12 يلعب. يعني هل هو عنده طاقه لحد الان ب 12؟
1: كان الطفل من تدي الشمس تغرب
0: ينتهي الموضوع،
1: يعني خلاص انت يطب البيت وما يطلع اصلا من بالاربع على العصر، ما يطلع الا تدي شويه جو يكتر يلا. اهله يخلوه يطلعني، يعني محصلة ساعه ساعتين يطلع يلعب بشهر.
0: لا هو الفكره انه كان بالتسعة يعني مهدود حيله ينام
1: بالضبط.
0: هسه ب 12
1: يعني انا اذكر هواي مرات
0: واعوي
1: متمددين على القرفه ونام.
0: اي
1: يعني خلص انت وين هسه؟ الاطفال يسهرون للصبح وما يقعدون للعصر و 24 ساعة بالشارع. يعني نرجع من برا بنص الليل هم دي يلعبون.
0: هاي
1: يعني وضع مو معقول. يعني هذول أطفال زين أنت ليش مخلصهم؟ أنت إذا ما مستعد لتربيتهم واحتوائهم وتوجيههم، أنت ليه جبتهم لهالدنيا؟ زين أنت ليش مخلص هذا العدد إذا أنت ما عندك هاي القابلية للتربية؟ أعتقد هم 9 أطفال أعتقد.
0: ما شاء الله.
1: بمختلف الأعمار.
0: يا يابا طريق مطوب هذا.
1: وعلى فكرة أكو 2 من عندهم بالمتوسطة حتى يدخنون.
0: ها حلو. هو بالمناسبة يعني هاي واحدة من الأشياء اللي هم ننتبه لها، العدد الكبير تفقد السيطرة.
1: طبعا
0: ما سيطر عليهم. ايه
1: يعني هو شلون يربي؟ يعني أكو ناس عندها قابلية بس أكو ناس ما عندها قابلية. أنت إذا ما عندك قابلية ليش تسوي أطفال؟ سوي لك واحد وقعد خلاص.
0: ما شاء الله بزون.
1: هذا الموضوع انا اشوفه جدا مهم.
0: ان شاء الله نطرحه مره ثانيه، هذا يستحق والله إن شاء الله. بصراحه حاول ارتب لكم بامور. تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا. تسلمين.
1: شكرا.
0: يا رب. مع السلامه. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو. الو.
2: هاي سلطان.
0: هاي همين يمشي دي صيح.
2: هاي
0: اسكت هاي.
2: اليوم بيت الحب مالتي.
0: وين
2: اسكتي؟ بيت زوجي المستقبلي.
0: يلا ان شاء الله تمشي.
2: حسام يريد يسلم عليك طبعا، يحبك ويحترمك ودوم يريد يشعرك بس يستحي.
0: ليش يستحي حسام؟
2: ما عندي.
0: سلام ورحمة الله. لو حسام شونك؟
3: شونك حبيبي شخبارك؟
0: الله يخليك. ليش؟
3: الله يسلمك حبيبي غالي.
0: ها؟ ليش ما شارك؟ أقول لك ليش ما شارك؟ ليش ما شارك؟
2: ليش ما شارك؟
3: لا شارك ما في.
0: يلا تخابر بعد شاهرك ويانا. ما توصل
2: دوامة حساس. أنا جاوبك سلطان. دوامة مكان حساس. يعني وصلت الفكرة؟
0: اي تمام وصلت الفكرة.
2: حلو
0: اوكي. طيب
2: روحي تخبارك. عيدك مبارك.
0: انت كل عام تبقى الف خير ان شاء الله. صحة والسلامة يا وردة.
2: يا ربي صلى نزوج.
0: يلا احضر بعرسكم. اني عادي
2: اسمع. انا راح اسوي مثل تذكر كركوك، كل 3 أشهر محافظ. انا كل 3 أشهر زوج.
0: ايه والله زوج طيب.
2: مضغوطين هسه يخابرون يقولون هاي شو فيها.
0: طيب تحياتي لك يا ورده وتحياتي لحسام. شكرا جزيلا يا ورده. مع السلامه. باي باي. ناخذ انا اتصال. الو. الو. الو مصطفى كاتب موضوع نشيل منطقه نخليها بغير مكان، حبيت ختام الحلقه مالتك. اوكي وانا ناخذ اتصال. الو ابو سيف. حسام من ماكو حسام ما ادري وين قطع الاتصال. موجود. يلا اوكي. الموضوع كان مهم كلش طبعا مناسبه ما نشيل منطقه. يلا سمعنا.

0: كان اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا. زعجت يا انت؟ لا مو انت.
1: انا لا ده غير اسمي استخدم الطلب.
0: شو اسمي؟ بسام. سام سام شمال بسام.
1: المهم طايش الله ورجع لما من جديد.
0: بمناسبة من ده تقول قلت حسام معقول يا ريلي
1: سواء ضرب على راسه صار
0: بيه. لا بالعكس هو اكو جزء من
1: عليه شيء
0: العواصف. ما ادري اللي صار شنو بصراحة باليته واحد ايش كذب
1: عاد انا صديقك.
0: اي بس
1: لا لا اخر واحد انا افكر فيه.
0: لا قلت يجوز يعني مثلا صار يعني في مكان ما في تفصيله يعني انت رجال عندك بزنس يعني ممكن مثلا قالت لك انا ساره وطلعت هي ما ادري ما اعرف يعني بس مو الاسم مربط ثاني يعني.
1: والله انا باع استاذ سلطان انا اؤمن بالاقدار صدقني بس مثل هيك خلدر امزح لك مستحيل
0: بس مثلش طلع بالبر ما اخذ وقته او سلط الضوء عليه مره ثانيه.
1: والله استاذ سلطان يعني مخال تدري متابعتي نجم مشاركتي وياك صار سنين يعني واي مواضيع يعني ما نقدر نحدد موضوع واحد يعني تظلم المواضيع بس يعني انا اللي اجى يعني اللي اجى علي اول ما ذكرت السؤال يعني موضوع الاي اي والتطور وال إيش قد مستفاد من عنده أنت بالذكاء الاصطناعي بحياتك؟ إيش قد مأثر بيك؟ شنو استغلالك إليه إيجابي سلبي؟ زين من ظهر هذا الشات جي بي تي وباقي التفاصيل وباقي البرامج شنو الإضافة اللي حصلتها يعني كشخص يعني؟
0: حلو زين
1: بالمجالات الطبية بالمجالات الهندسية بالمجالات كل المجالات تدري يعني هذا فظيع يعني ما أعرف.
0: لا هو إحنا البارحة جوي أقل بيه زيارة يعني فجتي قالت لي لأنه أكو بعد بتشات جي بي تي تفاصيل أخرى بحس صفانة تاني تقول لي هذا هيك يصير وهذا هيك يصير وهيك هي يعني اختصاصها زراعة فقالت لي أنه أنا أقدر أستفاد من عنده بهالطريقة عمل. شوف تخيل أنت تقدر تشات جي بي تي ترسمه بطريقة يعني أنت تنطي تفاصيل يعني معنا مثلا الردود لازم تكون انفعالية أكو هو تصنيفات انفعالية مجاملة ساخرة بعدين هو يجاوبك بحدية بموضوعية بنصيحة طلع فد أكو فد هيكلية ثانية موجودة بعملية ترسم شخصية الـ AI أو شات جي بي تي اللي يحكي وياك وطلع أنه تقدر تحط لينكات مصادرك أو تحط تقول أنا أشتغل بفلان شيء فلذلك من أسأل هيك سؤال يعني هذا جزء من عملي وجربته بصراحة لأن كان أكو كلمة ما دي يقبلها أكتبها ويقول لي لا هاي خارج بعدين فكتبت لاني هيك وهيك إعلامي وهاي بالأخير حتى هو كتب لي يبرر لك استخدام هذه الكلمة باعتبارك إعلامي. أحا
1: فهذا التكنولوجيا والتطور اللي وصلنا احنا وصلنا العالم كله احنا كعراقيين احنا احنا شنو اللي نستفاد من عنده احنا زين يعني ايش قد سهل لك الحياه ايش قد اختصر عليك مشاوير ايش قد كذا كذا يعني تخيل حتى على مجال الطب يعني التشخيصات بعض الاحيان اكو تشخيصات صدقني نطيك انا شخص جربت هالشيء زين وحكيت للطبيب قلت له ترى اكو انا سويت هيك حاله قال لي اي صحيح قلت له انطاني نفس اللي انت تقوله
0: اي
1: زين قال لي هو ضحك وقت الطبيب قال بس احنا ما نعتمد عليه
0: اي طب قال لي روح للبيت بعد
1: اي قال ما خلاص راح يروحون للبيت بعد ما تمشي
0: والله سويت تحاليل ذاك يوم دزيت الهياك قلت له هاك اقراها حتى ما يعني

0: سكرين شوت دزيته فكتب لي انت هيك وهيك وما ادري شنو. قلت له زيارة اسوي هيك، قال لي هاي اسوي اوكي تمام تحاليلك فلان شي فلان شي. بينما كان قبل وين يذلك الطبيب وياخذ 25,000 كشفيه يقرا لك التحاليل شات جي بي تي. نفضل
1: عندك مثلا بعض الامور اللي اللي هي علاقه بالتصاميم.
0: نعم والله استفاديت منه مشروع كل شيء هواي هو رسم لي كل شيء
1: السلطان هواي خدمك. وثانيا احنا بعدنا يعني بال يعني
0: بعدنا اسم الله بالطبق هستونه
1: بعدنا على الباء وناس صارت عندها مصالح وشغل عن طريقه يعني يعني صار لهم بزنس خاص بي لان هم يعرفون المحاكاة وياه
0: صحيح.
1: صوره صحيحه ويعرفون شلون يوظفونه زين. فممكن انه احنا ممكن هذا الموضوع يعني يمكن مرينا عليه احنا يمكن مره مرتين بالبرنامج
0: لا هذا يستحق والله نعيده
1: يعني
0: صارت أنا شخصيا صارت عندي تجارب هواي واعتقد هواي اكتشفت الى انهم مثلا يستخدمون الاي اي.
1: فتخيل انه احنا مثلا نسوي حلقه كامله ونسمع الناس شنو شلون موظفته وشلون مستفاده من عنده ممكن افكار جديده تستفاد من عنده انت شخصيا يعني.
0: احاول ارتب انه هو يشارك ويانا همين.
1: ممتاز جدا اسوي على الفويس وخلاص خلينا نسمع
0: لين عندي انا هذا البريميوم وخليه هو يشارك.
1: يلا هاي حلوين
0: قوي حسام. شكرا حسام القيس صديقنا العزيز.
1: لا ارجوك يعني خليها ابو سيف بعد اللي صار
0: بعد ما اقدر تعب. اوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا حبيبي مع السلامه باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور شنو
2: صح حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا بطريقه صح.
2: قبل لا تسمعني قبل ما اجاوب بس مره افوت على التيك توك تقول اكو بث مباشر انت
0: قاعد
2: اريد اشوفه ممكن تقول لي الاسم حتى اطلعه.
0: ها مكتوب على التيك توك اذاعه الرشيد بالعربي. اذاعه الرشيد
2: كل مره ما بيطلع.
0: لا يطلع لك شيء دائره بيضاء وبنصها اللوجو بابا. هاي طلع صوتي
2: هذا ينخزن هذا؟
0: لا ما ينخزن.
2: جيد. ايه. سلطان طبعا صراحة بالنسبة لي جاب يعني أنت كل المواضيع مالتك أنا ما حتى ما أريد أكون مجامل يعني أقيمها 80%
0: صح
2: 90% هي كلها قيمة
0: تقييم صحيح
2: وكلها نعيش بعلمها يعني ما أقدر أنا أحدد لك يا موضوع بالضبط. أكو بيها شوية يعني قلت لك 10% بس هي 80 إلى 90% هي مواضيع قيمة وتفيد المجتمع وبها فد رسالة طبعاً بنهاية البرنامج اللي يقفه واللي يقفها على قوته يتهم الرسالة. ما أدري عن هذا الموضوع أنت طارحة قبل أو ما طارحة اللي يجي بالي الموضوع أنه إحنا شون شون أقول لك أن نقوم المجتمع وأن نشجعهم على التبليغ.
0: تبليغ
2: اريد اوصف لك اي تبليغ بلاغات شلون يقدمون بلاغات يعني هسه حضرتك اكيد رايح للشمال
0: طبعا
2: من يجبيل هاي محافظاتنا الجميله تحيه كل لهم عندهم مساله التبليغ والبلاغات يشتغلون بها على قدم وساق يعني احنا شنو
0: انت قصدك تبليغ عن الحالات السلبيه
2: تنبيه الدولة تنبيه الدوائر يعني طبعا سيد المستشفيات حضرتك المستمعين يعرفون أكو تلكو بالنسبة لأبو الباصات بالنسبة صحيح. للطبيب بالنسبة للهار ما يعني بالطوارئ والإسحاق أي دائرة تشجيع عقاري دائرة الباقي الدوائر المراجعات الخدمية يعني نشوف أكو سلبيات بس ما جاي أحد يبلغ وينشرون الأرقام ينشرون مكتب الوزير أو سابقا كان مفتش عام أو النزاهة أو شيء أحد يخابط هذا شوف شنو رأي الماضي ليش ما يخابط شنو السبب أو ليش يخابط وين يخابط ليش ما يخابط مثلا
0: حلو
2: إذا يخابط ويصير راح ينصلح المجتمع تعرف شلون.
0: نعم والله صحيح احنا هسه احنا وقت ما انطلقت او صار هنالك عمل فعال كبير جدا من قبل 911 اللي هو مديريه السيطره والاستجابه السريعه بصراحة كان أكو تفاعل كلش يعني
2: في كان نقلة نوعية يعني
0: نقلة كان إيه يعني حتى بوقت إحنا من خلال
2: 2003
0: مرتين استضافة
2: نقلة نوعية
0: هي اللي صارت استضافة الحقيقة. وعدني الرجل اللي هو العميد رائد إنه يكون ويانا ضيف في يوم من الأيام.

0: فان شاء الله خلي تكون هي الحلقه حتى متكامله، نستضيف سياده العميد ويكون هنا موجود ويانا. وهم من الاشياء اللي اكو مثلا اسئله، انا كشخص مرات اسئله يعني اخابره اتصل بي واسئله مباشره عن مثلا ابرز النقاط. هو الرجل في مره قال لي عمليه التبليغ على بعض الحالات مو العالم بعد لحد الان تبلغ على الاشياء الامنيه،
1: صحيح
0: يعني الخدميه شويه قليل، هاي احنا رادنا تثقيف بها الخدميه الحالات السلبيه.
1: فهمت السؤال مالتي، انا اقصد من حالات لما اقصد اللي
0: اجراءات، لا اجراءات الخدميه طبعا 100% صحيح.
1: استاذ سلطان الرقابه ما اريد اطيل على حضرتك بس الرقابه موجوده ودي ينشروا لك الارقام
0: 100%
1: وعلى الهذا والارقام عوده، بس المواطنين ما جاي يساعد، ما لازم يصير ترابط بين المواطن وبين الاجهزه الرقابه.
0: ايش بيكم موضوع سياره السحب او الكرين؟ ما كان يعرفوها العالم، مستحيل انت تدق على 911 يدز لك كرين يعني، وتخص اذا كنت مكان مقطوع او ممكن بنزين او غيرها. عرفوها من خلال حديثنا احنا بالبرنامج ومن خلال هم ايضا الاخوان في الاعلام مالتهم هم ذكروا هذه السالفه، بس واحد ما يتخيلها انه انا ممكن اخابر عليه. احنا دائما تعود الشرطه شكوى، هذا لحقني ضربني سواني طلقات هذا الحكي، بس انت تحكي على مثل هيك خدمه هذه جيده. واحدة من المشاكل القويه كلش كانت خصوصا بفترات الشتاء، دنيا بارده والدنيا وتلقى واحد يعطل او سياره يصير بها حادث يريد يسحبها. هم هميا يعني، هو الرجل انا ليس مديحا به، هو الرجل يستحق المدح لكن ليس تملقا. دائما كل عمل موجود، كل عمل بالحياة إذا ما كان الشخص هو كرياتيف خلاق بإيجاد الأشياء الجديدة ما راح يبقى العمل هو مثل ما هو. فلذلك هم أهمين عندهم عملية تجدد للأفكار اللي تكون بداخل هذا الجانب، مثلا صارت مال كرين، صارت مال بنزين، إدخال لغات مختلفة، تركية الإيرانية الإنجليزي الفرنسي الإسباني، هاي عملية تجديد في داخل هذا. فلذلك أنا أعتقد موضوع التبليغ وثقافة التبليغ تحمل المسؤولية لازم تكون موجودة في سوينا لها حلقة، سوينا لها حلقة شاء الله مو مشكلة. تحياتي لك يا حبيبي أمير، شكرا جزيلا اتصالك، يا أهلا ومرحبا مع السلامة. من لاحق ورا الفاصل ما يخالف اللي موجودين يعني على اتصال، أنا جدا أعتذر من عندكم بس اللي عندنا فاصل فخابر ورا الفاصل بلا زحمة عليكم حتى ممكن نسولف وتقبلوا مني الاعتذار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنيته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. وزارة النقل أكثر من 100 رحلة لإعادة الحجاج إلى مطارات العراق. ديالا تستعيد خطوط الربط مع أقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. لجنة الأمن القومي الإيرانية، طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق. واشنطن نتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الجي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان. رئيس اللجنة العسكري دفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط. طقس العراق غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكان

بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون لحظة من الصيف تفاصيل هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وخلي صيفك اي.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي يعني.

0: طيب مستمع، رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. حافظ على الجاذبية تبثك وتفاعل فيه ان التشغيل كاميرا وعرض بصورة ثابتة. اوكي طيب، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم، وموضوع الحلقة اليوم هو قلنا مو موضوع انه ممكن شنو المواضيع اللي تعتقد الى انه احنا طرحناها في البرنامج وكانت تستحق ان تاخذ مساحة اكبر او نسلط عليها الضوء مرة اخرى باعتبار لانه هذا الموضوع بتفاصيل خابرة يمكن خلال الساعة الأولى مجموعة من الأشخاص وذكرونا إلى أنهم أكو بعض المواضيع اللي شافوها أن هي تستحق أن كانت تعاد مرة أخرى أو نعيد النظر بها أو ما أخذت مساحتها. وطبعا بإمكان الجميع المشاركة في موضوع حلقة اليوم على أرقام الهواتف 0780211415 و0780211617. وأيضا بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720-114-115. نأخذ اتصال. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله
1: أخويا، شلونك؟
0: يا هلا، شلون أخبارك؟
1: الله يخليك، الله يوفقك. احنا متابعينك من سوسن سوسة من السليمانية.
0: يا اهلا وسهلا بك يا حبيبي،
1: حياتي
0: كل الهلا بك.
1: حياتنا لك.
0: الله يخليك، تحياتي لك وللجميع.
1: حياتي اخوي الغالي،
0: تسلم يا ورد في دول عينك. يلا قل لي شنو الموضوع اللي سمعته من خلال الاذاعه يعني تعتقد الى انه هو يحتاج مرت اللخ انه نعيد احنا نسلط الضوء عليه او ما اخذ مساحته؟
1: والله العيد ان انت تعرف احنا بس العيد لأهل العيد، انت بعد تدري.
0: طيب
1: احنا بس ما نعرف العيد والغير ايام المناسبات بين اربع حيطان. اي والله، بس مثل وقتنا شلون نقول لك بالمسلسلات وبالتلفزيون.
0: لا، شنو الموضوع اللي طرحناه بالبرنامج انت برايك؟ وبرايك انه هو ممكن نعيد مرة اللخ، نعيد يعني نعيد مرة اخرى انه احنا نحكي او نسلط الضوء عليه، مو عيد.
1: نعم
0: عيد فطر.
1: شلون ما اسمعك؟
0: ايه المشكلة عندي اقطع صوتك، ما اسمع زين.
1: نعم
0: طيب،
1: نعم
0: يلا. طيب خليني اوجه لك طبعا تحية لك تعزيزنا واخونا،
1: تحياتنا وتحياتنا لجزانة 49.
0: تسلم يا حبيبي،
1: تحياتنا لجزانة 49، تحياتنا المروح.
0: تحياتنا لك حبيبي، شكرا جزيلا يا ورد. حياتي. مع السلامة، اهلا بك، باي باي.

0: أرقام الهاتف المشاركة 0780211415 0780211117. وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الرقم 0720 على الواتساب 0720111415 بعد برايت. وتكونون أيضا تشاركون ويانا من خلال التيك توك على البث المباشر، تكونون ويانا على الهواء بإذاعة الرشيد. عندنا اتصال، عندنا اتصال. ألو. نعم. ألو.
1: مساء الخير.
0: نعم. مساء النور يا هلا.
1: شلونك؟
0: شلون الأخبار؟
1: شلونك حبيبي؟
0: أنت شلون أخبارك أنت؟
1: زين.
0: ها العيد شلون كان ياك العيد؟
1: لا زين زين.
0: ها
1: زين زين.
0: يلا الحمد لله زين.
1: يلا الحمد لله.
0: طيب
1: انت وين ما وين رحت بالعيد؟
0: انا شاكت. شو؟
1: ها؟
0: شاكت.
1: شو شاكت؟
0: شاكت.
1: وين رحت شي سلوك الله يسبب لي ذا؟
0: لا روح لكل مكان انا، وين ما كان اروح. ما عندي شي. براحتي.
1: زاجي.
0: ما عندي احد، يعني اقصد انه ممكن
1: لا ما قلت لك عندك احد ولا ما عندك احد.
0: ها
1: تكشفني اجرح
0: على على اقول لك على قولت هلنا تبزني.
1: ايه
0: اتونس بصراحه.
1: اي ارتاح.
0: ارتاح. اوه ايش
1: اذاني.
0: ايه طيب قل لي شنو الموضوع اللي طرحناه بالبرنامج وانت تعتقد الى انه احنا ما سلطنا الضوء عليه بطريقه او ممكن
1: اعتقد الى انه شنو بس صوتك
0: شنو الموضوع اللي احنا طرحناه بالبرنامج وانت تعتقد الى انه احنا ما سلطنا عليه الضوء بطريقه معينه او مثلا مر مرور الكرام او يستحق انه احنا نعيد مره اللخ ان نناقشه كموضوع انه حكينا بيه.

0: ما ببالي ابد.
1: ما ببالك ابد؟
0: اي ما في شيء.
1: ماكو مثلا انت ناقشت موضوع هسه يعني تقريبا يوم يتخرج انه انت مثلا ناقشت موضوع قلت والله لو مثلا استاذ سلطان شوي
0: والله ناقشنا احنا هواي مواضيع خاصه مال قلت فترة عليك تسولف على العمل وسوالف العمل وفرص العمل وسلاسل التنمية من مهاراتك حتى تلاقي يعني فرص أكثر وهيك شيء. حسيت إنه يعني أوكي أعطيناه حقه بس مو ساعتين وبس. والله فأنا أشوف يعني مثلا نسلط الضوء على هيك شيء خاصة جماعة القطاع الخاص. يعني تعباني الحاج.
1: تعباني صح؟ إي طبعا تعباني.
0: اي والله هذا الشق.
1: اي مو القطاع الخاص يعني هم واصل مرحله لانه هو ما بيبدع.
0: اضافه مثلا يعني اكو هواي مثلا عطل هم مجبورين لازم يداومون. اكو هواي مثلا مناسبات يعني لازم يداومون.
1: لا تنسى مصطفى فرق الراتب يعني بنفس القطاع الخاص الراتب شو ما يكون هو اعلى من القطاع الحكومي. هسه ما احكي لك اعلى مش دا اقول لك ما دا اقول لك اعلى خمس اضعاف ما بين اقران الاشخاص اللي مثله. ابو القطاع الخاص يستلم 400 500 الف المثله يستلم 250 300 فهي محسوبه حساب.
0: ممكن بس انت مثلا كم يعني عندك اجازات اكثر عندك مثلا قروض تفيدك.
1: هاي اللي انا اقول لك عليها. هسه احنا مرات بالقطاع الخاص احنا عندنا مشكله كنا القطاع الخاص الادارات ما تحاسب على الانجاز تحاسب على الدوام لذلك هو يحول القطاع الخاص الى قطاع حكومي. هسه موظف حكومي شو يسوي؟ يداوم الساعه 7 الصبح يطلع الساعه 2 الظهر شرجه تغربت احترقت الدنيا ما يدري هو معليش عليه
0: ولا يهمه
1: وما يهمه.
0: شنو انشر شغله ممكن يسوي فيها أحقر شيء
1: سوريا عقوبة عادي هو أصلا يقول كان موظف حكومة ما يقدر ينهي خدماتي
0: لا ولا مخشخش لا
1: ما أصلا ما توصل له
0: لا ولا توصل له توصل حفقه.
1: فلذلك إحنا عقلية إدارات بعض القطاع الخاص هي عقلية المدير الحكومي اللي مثلا يحاسب على البصمة ويحاسب على الطبة والطلعة ولازم تداوم فلان ما يحاسبك على الإنجاز بماذا أنجزت أنت خلال هذا يعني خصوصا نحكي عن التجارة. التجارة ما بيها تداوم الساعة 8 الصبح تطلع بالخمسة ولا لا أنت اليوم كتجارة الإنجاز على قدر المبيعات والدخل المالي. داوم لي ساعة ودخل لي 100 ألف ولا داوم لي 8 ساعات ودخل لي 10,000 اي ما مو فتشي
0: لا بس اكو مثلا اللي يجمع بين الاثنين
1: اي
0: انه تعالي بصمه ودوام وخمسه نصير بس اريدها من عندك
1: ها هذا هو هيك
0: لازمها من النص
1: هذا يحط الموظف
0: هذا يعني عندنا هون انا من هذول
1: هي باوع عقليات الاداره تختلف هي لازم عقليات الاداره يجب أن تتغير. أولها طبعا بالقطاع الحكومي. يعني أنا مرة واحد من الأشخاص في يعني حوار أنا وياه قلت له شقد عندك موظفين؟ قال لي عندي 32 واحد حكومي هو. قلت له 32 شنو إنجازهم؟ قال لي ما عندهم إنجاز. هذا العمل يدار من قبل طرف معين تتعرفه وأنا أعرفه بسبع أشخاص بإنجاز أكثر من عنده فد 400-500%. قلت له والله
0: وهذا اللي تشتغل مثلا ببعض الشركات انه يصير عنده تقليص بالكادر بانجاز اكثر وهذول اللي يقلصهم يعطيهم راتب شويه اكثر
1: يقدمون لك فعاليه اكبر
0: يستلمون عليه مكان ما يجيب هو مثلا عنده 10 يستلمون مثلا شهريتهم على مثلا 800-900 ألف يسويهم في السبعه ويعطيهم مليون تفرق له بالفلوس ما له علاقة يعني هو أوكي إنجاز أكو ورجعت له من الرواتب هاي هم
1: صح
0: وخلاص وقلل الدوشة على رأسه بس يجي مثلا من ذولا واحد مثلا صار عنده ظرف ويريد يغيب احنا راح يصير خلل مثلا ماكو حد راح يقدر يكفر عليه
1: اي ما احنا نصير السالفة
0: اي ما يصير بها
1: يقع بهذا المطار
0: اي ماكو يعني موت له زواج بس زين تاخذ إجازة
1: صدق لو موت
0: والله لو موت لا وفي ناس
1: المرض ما يشتغل
0: لا المرض ما يشتغل يعني تعالي على عكازه
1: اي بالضبط
0: اي مريض تعال خل اشوفك وروح
1: اي خل اشوفك بالضبط اي
0: يا ابو والله تعال خل اشوفك تعال افصمني وروح

0: انت ما انت تدري الفيديو اقرا احترق اليوم
1: بعد خلاص ايه بعد جيت وصلت
0: بعد يعني
1: حتى تستثقلها تقول هسه بعد وصلت ثاني خل اقضي لي هالخمس ساعات هاي وبعدين ما يحسب
0: نفسيا بعد ما تفيد
1: بعد ما تفيد بالضبط
0: والله نفسيا تقول خلاص بعد جيت
1: صحيح. طيب مصطفى اشكرك شكرا جزيلا حبيبي.
0: انا اللي اشكرك.
1: ثانك يو شكرا لك باي. ناخذ ويانا اتصال. الو. حلو. اتصال عندنا. الو.
2: السلام عليكم استاذ، شلونك؟
1: سلام ورحمه الله، هلا.
2: حياتي مروان وياك.
1: اهلا يا مروان، شلون اخبارك؟ وجه لك تحيه شباب.
2: حياتي.
1: وجه
2: والله استاذ ايه. نريد نفتح تفتح فد موضوع للسجناء بالقران العظيم، احنا ثلاث ارباعنا ابرياء.
1: طيب
2: يعني فد شكو بي يعني فتجيبون فد يوم من وزيرة العدل وزير عدل
1: ايه
2: تضيفون واحدة نحن نخابره ونحكي وياه نشوف شنو مصيرنا احنا.
1: طيب
2: نحن ومساعد بالقرآن العظيم احنا ثلاثة أربعنا مظلومين هان. يعني انت تعرفون هذا ابن محافظ نجف من اللزم ويا كيلوات وطلع. نحن ومساعد
1: ما اعرفه ما
2: احنا ملزوم يمنا ثلاث غرامات
1: ايه.
2: اكو بينا ملزوم يمنا ما ملزوم اي شيء يمنا محكوم شقيد
1: ايه.
2: 15 سنه.
1: طيب
2: بالقران يعني اكو ويانا مواليد شقيد والله العظيم والله العظيم 2003 2004 محكومين 10 سنوات ايه. 15
1: سنه
2: هسه ايه. شيء جديد مفتوح انا احكي لك اياه من يعني من قلب الواضح يعني من اللي اشوفه احكي لكم اياه.
1: نعم
2: هسه تعرف شلون شيء جديد متعلمين هسه فلوس ما نستلم احنا من يطونا فلوس ما نستلمها قبل من الباب ياخذونا يسوونا وصل
1: ايه
2: يعني الفلوس بعدها ما جاي بيدنا الحكومه ما اخذها ما شاء الله.
1: طيب
2: يقولون تشترون بيه تشترون بيه يشترون
1: هواي عندكم مشاكل تجوا والله بالداخل
2: يعني مشاكلنا والله العظيم كلها تجاره تجاره يتاجرون بينا هسه ينسمونها يتحصلون فلوس من ينحكم هم يحصلون فلوس يطلعونا يحكمون ياخذون فلوس يطلع نحن شلون يغرمونا هم فلوس بس زين هم ياخذون فلوس يعني وين ما تريد ياخذون فلوس تفهم شلون.
1: طيب
2: يعني هسه انا بستزن وحدي عائله وحدي بستزن عائله شهريه 300,000 250,000 ما يكفي
1: يا ابا
2: بالقران العظيم ما يكفي تكه باكيت التك اللي دخن يعرف تكه باكيت سومر يعني سومر هسه شركه ما لها مباخي
1: صدق شركة ما
2: تبغى. ليش تكمله؟
1: ليش؟
2: 14,000.
1: يابا.
2: بالقرآن العظيم الله لا يطلعني إذا
1: أكذب.
2: إذا أكذب عليه.
1: صادق صادق.
2: الله لا يطلعني. الطبقة بيض بيش أنا.
1: إيه.
2: 12,000.
1: إيه.
2: وبطل زيت. أبو 900 غرام.
1: إيه.
2: ب 6,000 دينار.
1: يعني هاي.
2: بالقرآن العظيم نحن هسه عالم عبالة إحنا. شهرية 250,000 300,000 يكفيك وما يكفيك.
1: ايه.
2: والله. وعالم هسه يقول هذول السجناء يوميتهم 11 دولارات. بالقرآن يعطون اكل
1: ايه.
2: اتحدى المدير مو مدير ياب اتحدى المنتسب انه يشتغل يفتح الباب السجان.
1: ايه.
2: ياكل قاشوق من عنده يقدر ياكل قاشوق. ما يقدر ياكل قاشوق من عنده.
1: طيب.
2: والله هيك يعني يستنكف من يباح الاكل عباله يعني شلون اقول لك هسه مع احترامات للمستمعين مع احترامات عباله هسه هذا اكل اللي تشلب يروح
1: حشاك
2: مو احنا برا برا ما نحسب اكو الاف ما نحسب له الحساب والله العظيم احنا ما ابن عائله
1: لا طبعا 100% يعني حقيقه هذا في اليوم راح اسوي ان شاء الله موضوع
2: والله احنا ما ابن عائله
1: وتأمرون امر بعيني تأمر امر
2: بس يوم اكو فالسالفه مال الملك احكي لك اياه بس مو استوى مو وقت
1: ناسل يعني عندنا ضغط اتصالات فبس خلص انا وعد انه اسوي اجتماع في يوم حلقه بتأمر امر
2: اصيلك ممنون وتحياتي للجميع وتحيات دلال ابو لبال لبل عبير
1: شكرا جزيلا
2: وتحيات لك والمخرج زمان وتحيات لكل الزنزانات هنا
1: الله يحفظك حبيبي شكرا مع السلامه هلا بك باي ناخذ اتصال الو
3: الو
1: ها شنو
3: صباح الخير
1: ها شنو الصوت
3: شونك؟
1: شونك انت؟
3: الحمد لله والله صدق اخذ هذا الموضوع سلطان
1: يلا
3: دعت امك
1: يلا
3: هو مال قبلي لا اني يمي يمي اني موضوعين يعني واحد انطبع بدماغي القافلة مالته تخوف كانت
1: اي
3: هذا عوف البارحة خليك ويا اليوم
1: اي ما اعرف أبعد البارحة الصورة براسي. إيه زين.
3: إيه كان هذا مالي تشوف أخت صاحبك ويا واحد بالمول لو بقهوة.
1: إيه وش تسوي؟
3: فريتنا فره. يعني خليت والله خليتني أفكر كلش بعيد من أريد أخابرك. يعني أنت ليش دت تسوء الظن؟ هو إذا عاد هالشيء
1: تقعد بمكان عام. إيه
3: أنا أدري. هذا رهيب.
1: هذا مناسبة. هو يراد من ذني الأسئلة اللي هذه النوعية اللي
3: هو
1: هي
3: هو ودا أقول لك فكرة مواضيع مو موضوع. يعني هاي اللي تلمس المجتمع العراقي بالتحديد. اي ذاك كان يخوف. يا ريت مثل هالفكرة. والاخ مرتبط به هذا مال انه فد عادة او تقليدة او فد شيء بالمجتمع كل تقول عليها عيب وهي اصلا مو عيب
1: اللي هي
3: مال تحضر عرس اختك.
1: صحيح.
3: هذا هم ترى هواي كسوالف. يعني بح رايح العيد الوطني مال المكسيك شكو بيه.
1: انت ايه حضرته ما شاء الله عليك. تحب انت
3: الباحث عنيت
1: هي هاي جزء من حقيقة الاطلاع ومشاركة الأخوة المكسيكيين الأشقاء
3: في دول
1: في هذا الجانب.
3: السامبا والتانجو
1: الله بس هم شنو عندهم عيد الاستقلال؟
3: والله ايش ما ادري يعني.
1: انت شفتهم معتبرين رحت وياهم مثلش
3: لا اتوجهت لي دعوة بصراحة.
1: اتوجهت لك
3: دعوة
1: من شخص كان وياك بالحفل؟
3: احد الاشقاء المكسيكيين
1: ولبيته. وانت بصراحة ما ترد احد
3: ابدا.
1: ما اكبر ما ترد ميت
3: ما رجع ميت.
1: لا طبعا لا. ما شاء الله.
3: لا صدق سلطان هاي الفكرة مواضيع
1: هي راد هي هاي خل اسويها على مها الاسبوع اسبوع اللي بعده
3: يكون هي كانت بوقتها سلسلة اسبوع
1: سلسلة سويتها
3: وشي وجرت. يعني صدقك هو شغلات تمس المجتمع تخلي الدماغ تجي صعقة كهربائية.
1: ايه هسه هي هاي اسوي لكم اياها سلسلة من جرى الاسبوع حلوة من العصف الذهني
3: ويا المجتمع ويا البيت.
1: طيب
3: والله كثرنا سلاسل.
1: يمي الموضوع تحب السلاسل مواضيع متسلسلة يعني قصدي. طيب تحياتي لك حمودة. شكرا جزيلا. هلا بك. هلا مرحبا. شنو هاي؟

0: خمسين صار. يلا ناخذ وياه اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلين،
1: شلونكم؟ عيني
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله
0: كل الهلة. عوش قالي ومتي لي
1: رواية الصبح.
0: ايه
1: انت ما ركزت بيها يمكن.
0: رواية الصبح؟ لا، هاي المرة واحدة.
1: ايه
0: شفتها.
1: ايش
0: قلت وميض روحه؟ هو انا دا اقول لك والله العظيم دا اقول لك وميض خوب كان كلش يدقق وهيجي وانطى الفوائد والمضار وشون ممكن تكون هناك.
1: عمي يفرح مع الاوادي هذا سوى الرؤيه مره واحده.
0: خوش سلمه ولا كان سوى وميض اليوم ما مداوم احتمال.
1: كان مداوم عندنا وميض اليوم.
0: ايه كان خطيه كان صدق. يلا ما يخالف ما يهم.
1: يلا اخونا تشبيه. خليني
0: استمتع.
1: عيد
0: سولف لي شلون الاخبار؟ شنو
1: والله بالسلاطين موضوع المرور. احنا صح عندنا تحياتنا الى عميد نمراس اكثر من مره الخبر، ويعني سهل لنا امر كل
0: رجل. هو طبعا بنا

0: بالمناسبة يعني عميد براس تحياتنا إليه، هو بشرط بالشرطة مو بالمرور.
1: نعم.
0: بس بالشرطة هو
1: اي بس يعني أي. علاقاته
0: طبعا علاقاته احنا نحكي عن وزارة الداخلية.
1: اريد ابو السلاطين على ظهر العمداء مسؤول امين يزعل وتحياتنا لابو حيدر المدير. ابو السلاطين براد علاقاتك ما شاء الله هواي شيتنا بالمرور
0: شبيها
1: ان شاء الله وحده هاي الفلوس مال الطرق والجسور وين يروحن
0: وين يروحن
1: قاعد السلطان وين يروحن.
0: والله هي صار عليها لغط، ولكن هي يقال أو مو يقال بالتصريحات الرسمية لأنه هي جزء من الأموال اللي تدخل إلى مديرية المرور العامة بالتعاون مع باقي الوزارات وشو اسمه.
1: أي يعني هسه المفروض بس من طرق وجسور 35,000 سيارة صفرة 65,000 كم سيارة بالعراق، كم مرة يصير بيع وشراء بين السيارات وشوارعنا نفسهم.
0: نعم نفي أداء باوع مثلا فلش وذاك شغال شنو الموضوع ما أدري.
1: إرادة أنها بلسانك الحلو حملة توعوية أول شيء هذا الطرق والجسور، ثاني شيء جماعة اللوريات يعني الخاطر منو يعني من يقدر ليش تأخذون اللي يسرح هذول الخباطات
0: الخباطات والله ما دمر ما حد دمر الشارع غير الخباطات
1: هم هذول مرة بقى أمك واحد
0: ها؟
1: تعال لايف وداب بالخبط والإسمنت بنص الشارع
0: بس الخباطات
1: وهذا تبليغ إن كان
0: يعني ذاك مع العنكبوتي أنا صعدت عنكبوتي ذاك بلطوش وقت ما صار لك يعني بي طقعتين هالكبر مال جماعة الخبط بنص الشارع هم طسة طبطب سليش زين
1: سليش أنت خلي لك برتخي لك ما في حق هم عندهم ما إحنا معمات ينخب على الشوارع
0: إيه لا طبعا وش قد يفترون الاخوان يعني في المرور المحاسب عليه ان شاء الله سوينا حلقه نحاول نستضيف الاخوان في مديريه المرور العامه احد
1: تحياتنا لهم جميعا تحياتنا للجميع
0: ان شاء الله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو وانا الو
2: ها استاذ سلطان
0: ها امير
2: لا نسق آسف نسق
0: إيش ده سوي؟
2: لا نسق
0: شو تنسق؟
2: دا مسج هواي قلت ألو؟
0: أي هواي قلت ألو طبعا
2: حج هذا دمرني يريد يجيب دجاجة ويذبها بالشط طبعا أنا ويا هذا أبو قرعة
0: من هو؟
2: هذا خلف المكسر المخرج
0: يريد يجيب دجاج هو
2: أي يقول المي بجلة صاعد هينوب
0: أي
2: يقول دش مر دجاجتي
0: يعني هو الزوج مع البط بالفين هو ما يطلع ذني للفين روح يذب له الزوج صدقه يعني على الاقل عليه وللاخرين
2: عادي هي مو المشكله هو ذب البط غير لقى ذول الصغار ها لازم له ثلاثيه ويوقع عليهم بق بق بق بق حل شيء يطنبين شوف
0: المجتمع
2: اي بالقران خطيه انقهرت عليه
0: اي والله
2: بس باوح دخلت عتل يعني الناس بدال ما تشجع قسم منهم قسم يعني هوايه زينين هوايه وكو قسم واحد كاتب لي انت شنو قاعد تدمرها بال وتعطيها انتحاريه يعني ذول يعلقون هيك تعليقات يكسرون او شنو انتم شنو
0: امير
2: يعني
0: انت انت انت رجل اليوم تروج عن العمل مالتك بال يعني على مواقع التواصل يعني انا مرات اقرا تعليقات انت مسوي تخفيض اي كذب هسه لي خلاص
2: تعليق هسه والله ايش كاتب لي ها ان روجت على ماده باني ماده ابوك التصوير مالتي لازم يعني
0: لا ما يعبر
2: الدقيقه ايه ايه. فضقت القطعه على مود التصوير وانطيتها للعمل اللي بصف
0: ايه.
2: فواحد يعني اسمه من اسماء الله الحسنى ايه. دائما اطبع عليهم دول اللي يدعون بيها المدنيين ايه. فدول اسمها كاتب المدينه المنوره تعليق ماله
0: ايه.
2: صاحب الشخص ايه. ابو التعليق كاتب ايش قد بخيل
0: ايه.
2: فاني بصراحه يعني نفسي كشت ابن إذا تتدري يعني خلف المكسر شو يصير
0: إيه؟ انت شو عليك بالضبط
2: أنا بس بزازيني هاي ب5,000 يومية اشتري
0: لا هو بالعكس أنا أكلت قطعة وانطيت يعني انطيت من أكلي إلي للعامل ثانيا هذا الشخص يشتغل عدي يعني أو يشتغل وياي
2: إيه؟
0: فبالتالي انت شنو لك بهالسالفه ستعفت الماده والعرض والاستفاده والناس المستفاده من الموضوع
2: لا استاذ سلطان تعرف وين انت على الاسم مالته اللي يدعي بالدين والاسلام والمصداقيه زين انت اسم انت يعني حاطك تعليق اكبر من راسك انا بالنسبه لي مثلك اردهم فورا

0: ولا أدير بال
1: أي.
0: زين لأنه تعرف شنو ما مشتغل عدل يعني ستة شغلك كمذيع مشتغل عدل ما تخاف ولا تستحي صح. ما عندك شيء خطأ
1: أي.
0: زين فأنا هم مشتغلهم أكس مربع وكلا والله هوايكم عدلين
1: أي طبعا أنا أشوف تعليقات عندك اكو ناس تقول لك لا صح واكو ناس تحكي عن تجربه بس اكو همين تجي هاي التعليقات يعني هذا الرجل حيدر لك قاعد يبادر مبادراته حلوه ما شاء الله عليه هو رجل ماله خص هو عنده رجال سوبر ماركت وكوزمتيك ويبيع سلع وانتهت القصه يعني ما مضطر على هاي المبادره هو يعني
0: ما مجبور
1: ولا هو من كان يروج للعمل مالته ما كان معروف يعني تقول لك مثلا طش بذن السوالف اوكي انتشر اكثر لا. ممكن بس هو حلو الرجل مبادره واكو تعاون كل شويه من من اجهزه
0: ثقافتنا ترى
1: اي
0: يعني هسه هو هذا الطفل هم ثلاث جهال زين انت من دتنيشن عليها بالطابوقه وهي بطه صغيره خطيه زين ما اعرف
1: ناس ما تستحي
0: على ذول السيئين
1: انا اسوي الكياس
0: اي والله يرتبها من يمك ولوزها
1: الكياس امر امر
0: وهي تصفر
1: هي صار انت حياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: كامل هذا حسام القيسي خطيه ذاك يوم شفته ما ادري وين
1: وين
0: ويا ما اعرف منه صديقك الحاج ابو سيف الكبير
1: اي
0: تحياتنا له
1: كان ويا منو
0: هنيان نبي
1: كان منو يا
0: اي وجهنا له تحيه ملك علاقه هو شنو انه طالع حلو كشخه ما انت هذا كيوت
1: اي هو كيوت
0: اي اي اي زين بس لا تقول له على الهواء مباشره ابن فضحه
1: بيني وبينك بيني وبينك
0: اي والله يعني مو هسه زين نايمين العالم الساعه 4 ونص الى اللقاء
1: باي مع السلامه
0: باي
1: هلا بك مع السلامه طيب عندنا اتصال نسمع اغنيه الو
2: لا تاخذوني بعد
1: لا تاخذوا خلاص اوكي ناخذ نسمع اغنيه
2: يعني منبعين فاصوليه
1: اخوك كان واحد من اخوك كان واحد من جزء من موضوع التنقيعه
2: ها حلو لا بس
1: اخ خبر ها هم سالوله اي اسف والله لان قال لي هو قال لي قال لك وبعد اتصاليا قلت له ما لحق يعني بعد اخذها خلاص هذيك اي بس هاي مو ذنبي هاي ذنب اخوك
2: لا هاي مو ذنبك لا بس انا هواي وعم تحياتنا له ونوب دانا امير امير فدي نروح للماركت مالته بسقط نسوي له غزوه
1: يلا نسوي له غزوه خطيه الرجل ودائما قلت لك وعنده خوش سوالف حلوه
2: لا يعني غزوه من مالك من مالاتنا يعني من نقعد
1: اي اي عنده خوش سوالف زقلك عنده سوالف حلوه
2: امير صدعنا امير فدي يوم سوينا دعوه
1: ياخذ السلعه الزينه بسعر الكسر
2: اه حلو
1: اي اي يعني طبقة بيض ياخذها كاملة بسعر المكسر ويجيب له وحدة ويصور هذاك يوم صور على والله مكسورة على مكسورة خطيه ما عليه وهذا الحشر عندي احنا الحمى من الرجلين من عندنا
2: نقول احنا ما نقدر
1: نحكي بالعيها وساكتين زين
2: يومكم عيني
1: ان شاء الله الاخبار شنو من المواضيع اللي ما طرحنا بس كان ما عليه تسليط ضوء عالي نحتاج نعيده
2: والله بالسلاطين مال الجدار قدامك جدار شنو تكتب عليه
1: ها اي اوكي جدار الحر
2: جدار الحر ما حكيته شويه صراحه ما حسيت اخذ
1: مساحته
2: ذاك الصدى مثل باقي المواضيع الرنانه
1: اي
2: وحتى القفله مالته يعني كانت رهيبه بس ما اعتقد يعني مع احترامي لل يعني الجمهور مالتنا ما اعتقد يعني لقفوها بصوره صحيحه اي يعني الراد شويه اعاد بلكي تقول لي انت مواضيعك جميله خرابه تبع الصلاه مو ذاك الاول عندك مواضيع جلد
1: اي والله كان جلد يا اخي هم واحد مرات تجي شغلات براسه
2: انا كنت اصبر ساعتين على مود القفله والله ما ركز من اتصالات قد ما
1: لا هو شلون من القفله من اطلع قبل الجروب كاتب
2: شلون قبل الجروب كلنا سليت واهل نشوف الناهل هو لما هو ضمير ويموت على السليت
1: واهليات
2: اي فالجدار الحر يعني
1: شويه نعيد الرتبه
2: ان شاء الله
1: اوكي
2: تعيدونا يا ابو احنا عليكم
1: يا ميبا
2: ولا تجاي المرور سووا لك بسوره سووا لك خطوط سريعه
1: يعني شارع مدرج مو هذا يروح لا وتر طالع على سوي بيتك من على المطار وتفوت له شو عليك انت منك
2: رايح والله مو سريع ما صار احد بيتك سووا لك نفق
1: كان مهجوم هجيمه
2: وياخذون على سياره هذه على اساس هو سردار يومياً بدل سيارة هو ياخذ من 35
1: وين يقول لك انت قوة بدلت الرقم
2: عاد بروح مع الوالدة وهاي الرقم هاي ما تلا

0: انا راح انتهي
1: ايما
0: لازم يبدل. هم راح يطبي 35 وهم راح يطبي ناس اذا يبي
1: 35 اي 35 مال والله عماطيه تحياتي لك
0: انا ابو صلاحين
1: يلا هسه شنو يلا اغنيه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
2: الو
1: الو
0: اهلا وسهلا،
1: شلون الصحة؟
0: شلون الأخبار نعيم؟
1: الله يسلمك. أبي أقول لك يعني الإنسان يشرب قلاصين ماي ويكتفي. صحيح؟
0: كان قامت البطل كله.
1: بس هاي الوصفة مال الكليجة. بس هو شنو وصفة الإنسان؟ أربع شدات أو لو 50 من 50 إلى 100 دولار يوميا.
0: حلوات.
1: أحلى وصفة.
0: أحسن وصفة هي. هاي لو صار عندي تخبل.
1: اي والله عظيم. شنو يعني اربع قلاصات ماي ويكتفي الانسان؟ هاي ما على قولتك وصفة كليجة.
0: اي كليجة ما في ما اكل كليجة انا. طيب شنو الاخبار نعيم؟
1: الله يسلمك.
0: سالف لي شنو؟
1: والله مرة طرحت انت موضوع كلش حلو.
0: اي
1: انه اذا واحد يجي يخطب من عندك، واذا مثل عندك يعني عندك اختك او اقاربك بها فد مشكلة او يعني فد عليها اكس، كون ما تضم تحكي. أتذكر شيء موضوع أنت حكيت.
0: صحيح. إيه. أي. إذا واحد يجي يسألك على على عائلة، على شخص أو شخص من أقاربك، وعدهم هم فد لولة، تحكي لو تسكت.
1: فد لولة.
0: تغلس.
1: إيه بالضبط. إيه حلو هذا الموضوع. أكو هواي ناس تغلس.
0: إيه هواي ناس.
1: وبعدين وبعدين من تصير المصيبة يجون بيما يتلبون، يتلبون بزيجي لو بزيج سلطان.
0: صحيح. ليش ما أنت ليش ما قلت لنا؟
1: ليش ما قلت لنا؟ فهذا شيء موضوع هم حلو كلش. واحد يكون صريح يحكي من البداية.
0: هو هذا هذا بعد بيلين هو أصلا بيتكمله بعد هذا السؤال.
1: أي نقطة على قولك.
0: فإرادة أكمل لكم إياه لأن أنا ما كملته. أيوة. أكو مواضيع مرات تدري شنو، أنا أطرح موضوع وأعرف إلا أنه هذا الموضوع يقبل مثلا يعني بجزئين، باليوم الثاني صحيح. يجي موضوع ثاني أقوى أقول خليه بعدين، بعدين أنساه. فهسه أنت من ذكرتني أنا ذكرت إنه هو كان بجزء ثاني لازم يصير.
1: والله على وال تسوي هذا الموضوع مش حلو سلطان.
0: اسوي رتب
1: يعني حتى
0: خلاص هاي صار
1: خير ان شاء الله.
0: تدلل الاستاذ نعيم الجميل الرائع متالق
1: حبيبي. بشرنا شو اخبار الحراره عندكم؟
0: لا زينه ماكو شيء، يوم واحد اجانا الخميس حار كلش، هسه رجعت الامور طيبه.
1: لا الحمد لله ربي سهل عليكم ان شاء الله.
0: لا حجي امور طيبه. تحياتي لك حبيبي صلطة. شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مع السلامه. 100 ألف كاورت.
0: الله يحفظك حبيبي. مع السلامه. باي باي. طيب شنو مستمعينا، طبعا ليش انا يعني حكيت بهاي السالفه؟ ليش قلت لكم قولوا لي على المواضيع؟ كثره المواضيع اللي تنطرح بالبرنامج من خلال حوارنا، من خلال مستمعينا، مرات مشاركاتهم، بعض الاصدقاء، انا مشاهداتي الشخصيه، حقيقه تعصف

بينا إلى مرحلة نوصل بها إلى جزء من الرضا للمجتمع عن نفسه. هذا البرنامج دقمة دقوقي على السنين اللي فاتت إلى أن يكون هنالك نوع من التطور للفرد العراقي، إذا كان من خلال أخلاقه، أفكاره، طموحه وهيئته أو مظهره. وإحنا في البرنامج دائما أنا حريص على أنه أوصل لك الرسالة بالطريقة اللي أنت تفهمها وبالأسلوب اللي أنت تفهميه وبالتفاصيل اللي أنت تشوفها بعينك، مو عبارة عن خيال. فلذلك جزء من مشاركتكم اليوم من خلال حلقتنا لهذا اليوم بطرح مواضيع إلى أنه هي كانت تستحق أن تأخذ مساحة أكبر في البرنامج اللي إحنا حاطيها. لأن أقول أنا هنالك أشياء أو أنتوا شفتوا إلى أنه هي تتمرة أخرى، بحيث من أعيدها أقول لك هذا والله خلص مواضيع. أكو مواضيع حلوة، يعني أنا مثلا صار تقريبا حوالي 4-5 شهور أكثر من شخص قريب ومستمع طلبوا من عندي أعيد موضوع اللي هو المدينة اللي نحطها بمنطقة واحدها ونجيب بيها، وكان مجموعة من الأشخاص ودول كانوا 5 ملايين اللي هم صفوا، اللي هي أصلا واحدة من المشاريع اللي قالوا عنها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو المليار الذهبي. شوفوا أكو مواضيع أنا أطرحها بالبرنامج حقيقة قبل ما تأخذ مساحتها، أحس أنه اكتفينا إلى الآن أو أبقيها حتى لو بعد بيها جزء ثاني. فلذلك خلال الشهر السادس راح أحاول أطرح المواضيع حتى وإن كررناها، بس هي اللي كانت تستحق أن تأخذ مساحة أكبر. سوي سلسلة خلال الشهر السادس، وهذا راح تكون خلاصة المواضيع اللي احنا طرحناها بالموضوع، عسى ولعل ان تكون هي شيء جيد نقدمه الى المستمعين. وايضا خلال هذا الشهر راح يكون هنالك كثير من التفاصيل الحلوة اللي راح تشاركوها وتحجون بيها وايضا اشارككم بيها ونحجي بيها. نلتقي بخير وسلامة دائما في حلقة جديدة من الطريق باشر بإذن الله، وتقبلوا تحيات عمار كامل. باي.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنيته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. وزارة النقل أكثر من 100 رحلة لإعادة الحجاج إلى مطارات العراق. ديالا تستعيد خطوط الربط مع أقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. لجنة الأمن القومي الإيرانية، طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق. واشنطن نتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان. رئيس اللجنة العسكرية للنيتو، الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط. طقس العراق غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
6: موسيقى واكثر، الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام. الرشيدة فام.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: عشت.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: نصف القمر. اليوم حلقة بودكاست، حلقة مختلفة، وبعد العيد أو بما نحن أيام عيد، فكل عام وانتم بخير مرة ثانية، وإن شاء الله يا ربي دائما بالصحة والسعادة والصحة النفسية. دائما يمكن يعني احنا قليل نركز على الصحة النفسية، فاليوم عاد ويانا الدكتور في علم النفس، الدكتور العزيز والأخ والصديق أحمد المرزوق. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير كابتن، مساء الخير عليكم مشاهدي ومستمعي إذاعة الرشيد.
0: الله يسلمك،
1: وكل عام والجميع بألف خير بالتأكيد. نتمنى صحة نفسية دائما للكل.
0: شلون العيد وياك؟
1: زين. زين يعني زين.
0: الصحة النفسية مهمة حتى بالعيد، حتى بالفرح، حتى بهواي تفاصيل.
1: طبعا هو مناسبات يعني بشكل عام، المناسبات يعني المفرحة للإنسان طيب عادة ترتبط بأجواء فرح وفرفشة، ويعني تغيير جو، يعني تلاقي اجتماعي، زيارات من الأشياء هذه، المفترض يعني تكون بهالشكل هذا.
0: طيب
1: يعني مساحة للتعبير عن الفرح. لكن هل الأعياد عندنا بالعراق الآن يعني هي مرتبطة بهذا الشيء؟ يعني مرات نشوف احنا تجتمع يعني العائلات، الأسر تعرف يتزاورون ما ادري شنو، هناك وقبت مشكلة.
0: دكتور صدق ليش يصير يعني عركة بالعيد؟
1: يعني هو مو دائما، يعني
0: مو دائما بس
1: يعني مو الكل، بس يعني اكو الظاهرة تصير عندنا انه يوم الجمعة بالأعياد تصير عركات، على اعتبار عادة اللي موجودين يعني يتزاورون يلتقون هم اقرباء، ذول الاقرباء تصير بيناتهم هواية يعني ارتباطات مصالح، وبنفس الوقت اكو مشكلات سابقة، فلا بد انه اكو شخص يحاول انه يعني يبحث عن هذه المشكلة، يأجج هاي المشكلة من جديد. قد يكون متعرض للظلم، قد يكون متعرض يعني حدث معين، فيستثمر هذه الظاهرة يعكر الاجواء، اجواء العيد يعكرها على الاخرين.
0: طيب هي. ها عمور اوكي عشت ايدك زين. دكتور اللي يحل المشاكل النفسية للناس دائما، مو دائما انما هواية بهم انه تشوفه مشاكل ما يحلها النفسية.
1: يعني بشكل عام دائما الانسان عنده قدرة على انه يشخص ويحل مشكلات الاخرين اكثر مما يحل مشكلات.
0: طيب.
1: مو بالضرورة مشكلات نفسية، اي مشكلة، اي معاملة تواجه واحد ممكن يكون الى رأي سديد بها ينصح الاخرين، لكن عندما تجي عليه هو شخصيا يكون عاجز عن ان يحل مشكلته. طبعا هاي لها اسباب، يعني لها اسباب، الاسباب النفسية والاجتماعية. اول شيء الانسان يعني ما يتجرد ويباوع نفسه مثل ما يباوع الاخرين.
0: طيب.
1: يعني عادة أنا من أباوع المشكلة مهيمن أو مشكلة سين من الناس، أباوع لها بتجرد أنه أنا خارج هاي المشكلة ما تمسني، فأباوع لها بتجرد، ولذلك تكون عندي صورة يعني واضحة إلى حد كبير أو موضوعية.
0: طيب.
1: خلينا نقول موضوعية مواضحة.
0: طيب.
1: تجاه نفسي ما عندي هاي القدرة أنه أنا أكون موضوعي. ليش؟ أنه مشكلتي لها علاقة ارتباط مثلا بقلقي، باكتئابي، مشكلتي تثير عندي مشكلات نفسية، فالدماغ يحاول انه ما يكون محايد، ما يكون موضوعي تجاه هاي المشكله.
0: نعم.
1: لذلك دائما يعني المختصين المعالجين النفسيين ينصحون الشخص قد ما يواجه مشكله انه دائما يخاطب نفسه بضمير الغائب، يعني يا احمد انت تواجه هاي المشكله شلون لازم تباوع لها، يعني ما تباوع لها اني واني يعني اباوع نفسي انه انا يعني دائما يعني شلون يعني اتجرد من نفسي واطلع خارج المشكله واباوع عليها شلون نقول من الاعلى من فوق حتى اقدر اشخصها بشكل سليم. لذلك تجد يعني حتى المعالجين النفسيين التربويين بشكل عام قادرين على انه يساعدون الاخرين، لكنه

0: قد تواجههم هم بأسرهم بداخلهم مشكلات يعني بصعوبة إذا ما هو مدرك هاي الظاهرة زي. ظاهرة إنه أني عندما أواجه مشكلة لازم إنه أنا أتجرد وأصير موضوعي أحاول أباء عليها موضوعية وأباء عليها بجانب. وطبعا هم أكو قضايا ترتبط بالطفولة إنه أنا شلون تعاملت ويا هاي المشكلة قد تكون مشكلة مزمنة يعني تجاه نفسي أنا تجاه ذاتي تجاه المحيطين بي. فمنا فعلا يعني كلش أتفق وياك. عادة الإنسان عنده قدرة على أنه يشخص ويساهم بعلاج مشكلات الآخرين لكن مشكلاته يكون يعني مقادر أنه يحل.
1: هو نفس المثل مال باب النجار مخلوع دائما.
0: بالضبط يعني هذا المثل دائما يقول لك باب النجار مخلوع. بس هي مو دائما يعني بشكل مطلق أنه الشخص ما عنده قدرة أنه يحل مشكلاته أو يحلها بالكفاءة اللي يحلها ويا الآخرين. لكن دائما إذا الشخص كان يمتلك الوعي الكافي القدرة على أنه يكون موضوعي تجاه نفسه ويشخص المشكلة بشكل دقيق طيب. هنا يكون عنده الإمكانية أنه يحل.
1: حلو دكتور العفو، ليش دائما التركيز على الحالة النفسية للطفل أكثر من الحالة النفسية للكبار؟
0: عاشت إيدك. هو يعني هذا الجانب نقدر يعني نقول انه طفولة الانسان هي المرحلة الحاسمة للحياة اللاحقة.
1: طيب
0: يعني هي تحدد معالم شخصيته بالمرحلة اللاحقة.
1: نعم.
0: لذلك علماء النفس على اختلاف مدارسهم ركزوا على هاي المرحلة، ركزوا على مرحلة الطفولة والطفولة المبكرة يعني من السنة لحد الخمس سنوات. ليش؟ لأنه دماغ الطفل بهاي المرحلة هو مرحلة نمو. هاي التشابكات العصبية بين الخلايا العصبية بحالة نمو.
1: طيب.
0: فعد ما ينمو الطفل بشكل سليم وبشكل صحي يعني راح تبقى هذه المشكلات مؤثرة ومخزنة
1: في داخله
0: أثناء مرحلة النمو. النمو ما مكتمل طبعا، هو ما يكتمل لحد مرحلة المراهقة الدماغ. طيب. ويبقى يعني بعض الدراسات تقول يبقى الدماغ يعني في حالة تفاعل وهاي الوصلات العصبية في حالة تشابك حتى بأثناء الكبر، لكن المرحلة الحاسمة هي الطفولة. عليه التركيز على هذه المرحلة جاي من يعني تحديد هاي المرحلة لمستقبل الإنسان. أنماط التعلق عند الإنسان تتكون بهاي المرحلة. يعني شنو أنماط التعلق؟ احنا حكينا بيها بحلقة سابقة.
1: طيب.
0: يعني شكل علاقة الطفل بأمه وبأبوه
1: زين،
0: هنا يحدد شكل علاقته بالكبر ويا زوجته ويا أصدقائه ويا المجتمع بشكل عام. فمنها هذه المرحلة جدا مهمة وحساسة جدا. يعني للأسف الشديد انه احنا عندنا مجتمعاتنا انه اكو اهمال لهذه المرحلة او اكو عدم فهم الأهمية هذه المرحلة. لذلك يشوف الطفل يتعرض لمختلف أنواع التعنيف الجسدي واللفظي.
1: لا تبكي أنت رجال، هذه
0: إيه حكينا به. لا تبكي أنت رجال، ينضرب وكأنه الموضوع طبيعي. طبعا هذا الموضوع أبد مو طبيعي، هو قد ما يترك أثر يعني على جسم الإنسان عندما يكبر أنه ضربة تعرض لها هذا الطفل.
1: طيب.
0: وراحت يعني أثرها الجسدي، لكن أثرها النفسي يبقى للأخير.
1: لهالدرجة دكتور؟
0: طبعا الثقة، شوف يعني ثقة الطفل بالمحيط اللي بيه اللي داير مدايرة نابعة من مرحلة الطفولة وهاي تبقى للكبر. إذا أني صيحت على الطفل وعنفت الطفل وتعاملت وياه بشكل سيء أو تعرض لحوادث صادمة مثلا مثلا تحرش يعني مختلف أنواع الحوادث الصادمة هذه راح تبقى وياه مدى حياته. يعني مو بسهولة انه يقدر
1: تحرش اختطاف غيرها
0: تحرش اختطاف حروب فقدان حوادث حريق
1: جوع
0: كل هذه الاشياء كل هذه الحوادث الصدمية تبقى راسخة في ذهن الانسان بشكل لاوعي وهو ما يعيه.
1: دكتور هذه الحوادث اللي تعرض لها الطفل هذه شو تولد بعدين انعكاسات يا اما ايجابية اما سلبية؟
0: هو مو كل حادث يعني ممكن يترك أثر سلبي عند الإنسان.
1: أو يعني ممكن بالعكس اندفاعي يكون للأفضل. يعني
0: لا، هو الحوادث الصدمية بشكل عام أثرها سلبي. صح تختلف أثرها من واحد لآخر.
1: طيب.
0: لكنه بشكل عام هي أثرها سلبي. يعني أنت تعرضت لعملية اختطاف مثلاً وأنت طفل. لابد إنه أنت تتعالج من هاي يعني من هذا الصدمة أو تعرضت لحالة تحرش مثلاً.
1: نعم.
0: أو صار تعرض أو ضرب

0: الأولي للأخير. ممكن يكون إنسان سايكوباث، يعني إنسان مضاد للمجتمع، لأنه هو ما حصل شيء من هذا المجتمع، صار شخصية معادية يسموها المجتمع. ممكن يكون إنسان نرجسي. الإنسان المهمل.
1: الدكتور العفو عذرا للمقاطعة، شنو الشخصية النرجسية؟ يعني إحنا قاعد نسمع والله فلان نرجسي، فلان نرجسية، شنو الشخصية النرجسية؟
0: هو الشخص النرجسي الشخص اللي دائما يريد الآخرين يلبون كل الاحتياجات، ولازم يعاملوه يعني بطريقة تبين تميزه. هو يعني يعتبر هو نفسه متميز، يعني هاي يعني فشي طبيعي أنه متميز عن الآخرين، والكل لازم يحترم هذا التميز ويلبيه.
1: وكأنه ملك،
0: وكأنه ملك، وهو ما يتعاطف. يعني شخصية نرجسية عادة ما عندها قدرة أنه تتعاطف في الآخرين. يعني ما ممكن أنه يخلي نفسه مكان الآخرين ويقول يا باني هذا يعاني الإنسان، يعني
1: مريض تعبان كذا،
0: مريض تعبان عنده مشكلة نفسية، ما عنده قدرة على أنه يتعاطف في الآخرين. إذا يتعاطف فيتعاطف لمصلحة معينة بداخل،
1: هو يأخذ ما ينطي مشاعر
0: عاطفة أبدا إيه. وهو عنده قدرة أنه يوقع الآخر، يوهم الآخر أنه بالبداية شلون يعني شخصية كذا يعني يعجب به، بعدين من يوقع بشركة بعد ما يقدر إلا أن يعني يبتعد عنه. وعادة يعني يكتشف، يعني احنا نشوف هذا النرجسي، يعني نريد الآخرين كلهم يعني شلون أنظار مسلطة حوله. فواحدة من الأسباب اللي تنتج النرجسية هو الإهمال، يعني هي استراتيجية. بابا شوف مرات ماكو ربط، قد يشوف البعض شنو إهمال شلون نرجسي. أكو نوعين، نوعيتين من الشخصية النرجسية. النوعية الأولى إنه واحد هو من الأساس تم تربيته على أساس إنه هو متميز،
1: طيب،
0: ويلبوا له كل احتياجاته ويقولوا له أنت أحلى واحد وأنت ما أعرف شنو، ويزرعون عنده هذا الوهم إنه هو شخصية مختلفة عن الآخرين. تصير مرات عند الطفل الوحيد بالعائلة مثلا هيك يعني.
1: طيب.
0: والجانب الآخر واللي هو مثلا أيضا ينتج شخصية نرجسية، هم شلون نقول عليها، خطرة على المجتمع وخطر على نفسه.
1: النرجسية الخطرة
0: اللي هي اللي تم إهماله، الطفل اللي تم إهماله، هذا يعني يخلق النفس في أجواء أنه هو مهم حتى يعوض هذا النقص. لذلك هو من داخل شوفه مهزوز، يعني شلون نقول مجوف، يعني ما عنده شيء، يعني حقيقته هو فاقد الثقة بذاته، بس يعني يخلق فدوها من نفسه. يعني طبعا يعني هاي آليات تبدي وتنمو ويا الإنسان بشكل يعني معقد، ما ممكن أنه واحد يعني باختصار يشرحها، بس هي هيجي تنمو وياه، تكون من عنده شخصية نرجسية، وهذا يكون يعني صعب أنه تقدر تتعامل وياه وتعيش وياه، سواء كان زوج أو كان أخ أو كان.
1: إحنا كمجتمع عراقي أو كمجتمعات الشرقية، ليش عندنا صعب نروح على المعالج النفسي؟
0: يمكن حشينا عنها بمرة ماضية. هو مجموعة أسباب تدفع الإنسان إلى أنه يعني وصمة اجتماعية، شعور بأنه أني شلون
1: أنه هو بيشي أو أنه
0: إيه، يعني شنو الوصمة الاجتماعية؟ أنت المجتمع كله يباوع للشخص اللي يروح للطبيب النفسي أنه هو هذا نقول عليه بقوسين مخبر أو أي شيء قضية. بينما بالحقيقة هو كلنا في لحظة من اللحظات، ماكو بشر يعني مهما كان، حتى لو جيب أكبر طبيب نفسي وعالم نفس، لابد أنه يمر بلحظات يعني توعك نفسي، بلحظات حزن، بلحظات اكتئاب، ولابد أنه يتعرض للمشكلات وصدمات بالحياة، فقدان شخص عزيز. ماكو واحد ما فقد شخص عزيز بالحياة، وهذا الشخص العزيز اللي فقده لابد أنه ترك أثر، يعني جرح بداخله، ولابد أنه بحاجة إلى أنه يعالج هذا الجرح اللي بداخله مهما كان. يعني طبعا مؤخرا تحس اكو نوع من الوعي،
1: اي حاليا قاعد اشوف
0: يعني اكو نوع من الوعي. طبعا هذا هم يعني بدرجات، يعني وعي عد يا فئات من المجتمع، بس الى حد ما اكو توجه نحو الطبيب والمعالج النفسي. نعم. اكو بحث، طبعا هذا الموضوع ساهمت به ايضا وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، يعني شلون هسه هذا برنامج حضرتك انه سهل. تستضيف يعني مختصين بعلم النفس وشي ينور الناس، يوعي الناس على أهمية أنه إحنا شلون لازم نفهم مشكلاتنا النفسية. يعني هذا يقودنا القضية أنه إحنا إيش قد بحاجة لوعي نفسي.
1: دكتور يعني عاشت إيدك حقيقة. دكتور شنو الشخصية، نقول على واحد سايكو، يعني شنو الشخصية، يعني شنو سايكو؟
0: هو

0: سايكو نفس يعني سايكو يعني كلمة سايكو ترجمتها هي نفس سايكولوجي يعني علم النفس. فعادة ارتباط السايكو يعني بالسايكولوجي انه بالشخص اللي عنده اضطراب.
1: طيب
0: بس هل يا ترى هاي مفهوم شعبي للقضية؟ يعني مو بالضرورة يكون عنده اضطراب. بس من يقول سايكو هو مفهوم انه يعني شعبيا سايكو انا عنده مشكلة نفسية عنده اضطراب نفسي عنده هيك شيء. بالعودة لموضوع الوعي، شقد الوعي مهم؟ يعني شقد الوعي النفسي مهم بالنسبة للأب، بالنسبة للأم، بالنسبة للطالب، بالنسبة للمعلم، بالنسبة لأي إنسان.
1: زين.
0: يعني شقد هذا الوعي النفسي مهم، شقد يحقق يعني شيء علمي مقابل علوم زائفة أخرى وتخريفات. يعني من وجهة نظري الوعي النفسي، يعني الوعي النفسي بمعنى الوعي النفسي العلمي.
1: زين.
0: يعني شقد إحنا كأم شقد بحاجة إلى أنه أو أب يجيبون كتب بعلم النفس وبالتربية يقروها حتى يفهمون أنه شلون ممكن يعالجون يعني شلون ممكن يتعاملون ويا ابنهم.
1: ويا ريت هذه حتى تصير قبل الارتباط أصلاً دكتور.
0: طبعاً هو حتى على المستوى الشخصي إحنا يعني أنا وأنت وكل الناس نواجه مشكلات مثل ما قلنا. فإذا أنا أفسر المشكلات على أساس بس شايف هاي الهسل ساعدة بالمجتمع إنه حسد وغيرة وسحر وما أعرف إيش ويعني خزعبلات هواية يعني بهذا الاتجاه هاي ما تحل المشكلة، هاي تفاقم المشكلة أكثر. يعني ما نقول إنه ماكو واحد يحسد مهيمن على مهنته، يحسد بمعنى إنه يتمنى إنه يكون في مكانه مثلاً.
1: طيب.
0: بس مو هي هاي يعني هي هاي القضية اللي تتحكم بكل حياة مهيمن أو بحياة أحمد أو بحياة عمر أو أي واحد أي سين من الناس. يعني لا، أكو مشكلات حقيقية نواجه. يعني أكو واحد عنده اضطراب مثل ما قلنا شخصية نرجسية، أكو واحد عنده وسواس.
1: شنو الوسواس القهري؟
0: الوسواس القهري يعني بتعريف بسيط هو سلوكيات سلوك وأفكار تتكرر عند الشخص اللي يعاني من اضطراب الوسواس القهري بشكل قهري، يعني بشكل يعني هي إجباري إنه أنا لازم أروح أتأكد الباب مسدود أو لا. يعني هذه فكرة تلح عليه لازم بحيث أروح أتأكد مرتين وثلاثة وأربعة وعشر مرات شوف الباب مسدود لو ما مسدود.
1: عموري أشر لي يقولك واحد يعرفه
0: إيه هاي الوسواس القهري. طبعا أكيد موجودين هيك حالات، يعني أكيد عمر يعني المستمعين والمشاهدين لابد إنه هاي موجودة بكثرة. أو واحدة تروح تغسل فد عشر مرات، أو واحد يغسل فد عشر مرات 15 مرة وما يتأكد إنه لا بقى شوية عندي جراثيم أنا شو هاي اللي قاعد مساحتها ولا هاي ما أدري شنو.
1: هذه تأخذنا يمكن المشاكل دكتور.
0: طبعا الشخص اللي يعاني من الوسواس يعني الآخرين اللي محيطين به هو يعاني من مشكلة خطية، هو شخصيا يعاني من مشكلة كبيرة.
1: هو مسكين بالأصل،
0: يعني يعاني من مشكلة كلش كبيرة يعني لازم تتعالج، والآخرين المحيطين به أيضا يعاني من مشكلة يعني الآخرين. هو
1: لازم العفو دكتور شلون نتعامل وياه إلي؟
0: هو هنا الوعي النفسي. شوف هو من يدرك الإنسان يعني هو أكو فد مقولة يعني أتمنى أنه يعني نقدر نوصلها، يعني فيلسوف هولندي اسمه سبينوزا يقول سبينوزا يعني ما معناه بالضبط مقولته بالضبط بس المعنى انه انا ما يهمني انه ابكي او افرح احزن او افرح مو هذا المهم. يهمني انه افهم يعني شنو افهم؟ يعني احنا يعني ليش الوعي النفسي مهم والوعي التربوي والوعي الاجتماعي العلمي قصدي مهم؟ لانه يخلينا نفهم الظاهره، ما نجي نفسرها انه هاي مس من الشيطان وذيك محسوده وهاي معمول لها عمل، مو هيك القضيه.
1: طيب.
0: هاي ما تحل المشكله، هاي ظل يعني قاعد تريحك بعض الوقت انه تلقي همومك على شيء خارجي بس انت ما عالجت المشكله، انت بقيت المشكله وهاي المشكله بقيتها وراح تتراكم وبالتالي راح تاذيك انت يعني كمضطرب او كمريض تعاني من المشكله وتأذي المحيطين بيكم وما راح نوصل للحل.
1: مرات دكتور انه اللي عندهم وسوسة او حالة نفسية او اضطراب او اكتئاب يلتجؤون الى بعض كتب التنمية البشرية على اساس انه هم راح يلقون الخلاص بيها، انت راح تكون قوي، انت راح تحاول، انت راح توقع الف مرة ولكن راح تنهض مرة ثانية والى اخره. ف أنا أشوفها يعني للأمانة أنه أشوف هذه جرعة من الاطمئنان اللي ليوم واحد او ليومين بالزايد، وبعدين يرجع نفس الحاله ونفس الخوف ونفس القلق عند الانسان.
0: هو عاش تيدك يعني، هذا سؤال يعني حقيقه انا احييك عليه، هو مهم. الله يسلمك. ليش؟ لانه اكو شيء يروج دائما هسه على السوشيال ميديا وعلى قولتك بالكتب وهيك اشياء، انا اخليها ضمن خانه العلم الزائف يسموه، يعني هو مو حقيقه. يعني ما نقدر نقول كل ما يقال عن ما يسمى بالتنميه البشريه هو مجرد علم زائف، يعني قد تكون بعض الاشياء،
1: هو احنا قلنا بعض، حتى بعض الكتب حتى
0: قد تكون بعض الاشياء يعني تنمي بعض الجوانب الايجابيه بالشخصيه، لكن وين المشكله الكبيره اللي احنا نشوفها ساعه السوشيال ميديا؟ تلقي واحد انت تقول غمض عيونك واسترخي يقول انا راح اصير غني فد 10 مرات يوميا الصبح عريق صير غني
1: كبسوله
0: يعني. فاي مشكله ماكو هيك، يعني على قولتهم بالعراقي يقول لك ماكو هيك بطه. ليش؟ لانه هي حقيقه.
1: نعم.
0: يعني انت من واحد مكتئب يعاني من اكتئاب او يعاني من قلق وتقول له تعال تغمض عيونك وقول انا زين انا زين انا قوي انا قوي انا قوي، انت بالعكس دمرت هذا الانسان. يعني انت ما ساهمت بحل مشكلته، لانه حل مشكلته ما تيجي تقول له انت قوي، حل مشكلته لازم تعرف انت هو ليش مكتئب،
1: هو ليش خايف،
0: هو ليش خايف، هو ليش عنده وسواس،
1: هو ليش مرعوب،
0: زين هو ليش عنده فد مواقف معينه مكانه معين ما يروح له. ما يروح له ابد بحياته كلها، ما يروح ليش ما يروح له؟
1: عاشتيدك.
0: لازم نعرف الاسباب. هو هذا الوعي النفسي. هو
1: واحد يخاف من الماء، يخاف انه عنده موقف يجوز مثلا يخاف لا يغرق،
0: صحيح. يعني كل اكو ناس على قولتك يخاف من الماء بشكل كبير، يعني عنده فوبيا من الماء. اكو واحد عنده فوبيا من ابو بريص، أو وحدة عندها فوبيا من أبو
1: مصعد
0: بريد. أو فوبيا من مصعد، أو أكو يسمونه رهاب الساح، ناس ما عنده قدرة يمشوا بوحدة بالشارع. تتخيل؟ أكو ناس عندهم اضطراب يسمونه رهاب الساح، يعني ما يقدر يطلع برا بوحدة.
1: رهاب
0: الساح يعني رهاب المكانات المفتوحة،
1: المكان الساحة،
0: أي المكان المفتوح.
1: شنو هذا رهاب الساحة؟
0: هذا الإنسان ما يعني عنده قلق إنه من يطلع بأي مكان إنه راح يتعرض للخطر، راح يموت، راح يندعم، راح ما أدري إيش، راح يصير بيشيك.
1: فيمشي بوحده.
0: مو يمشي بوحده، ما يطلع أصلاً.
1: ما يطلع بتاتا.
0: ما يطلع بوحده. لو يطلع واحد وياه لو ما يطلع أصلاً، يعني عنده معاناة إنه يطلع، يعني معاناة كبيرة يعني، ويعني ما يعني اللي ما عنده معرفة بهاي الأشياء وما عنده وعي علمي من اللي قلنا عليه يشوفها مبالغات وأنت شنو جدت تسوي كذا ما أدري شنو، بس هي بالحقيقة يعني هاي موجودة، يعني اضطرابات مصنفة ضمن الاضطرابات النفسية اللي موجودة. القصد جبناها على موضوع اللي حكينا به، موضوع الوعي بهذه الأشياء. نعم. والتنمية البشرية شقد هي وعي، يعني هل هي وعي حقيقي أو وعي زائف؟ فمنا يعني لازم ما يعني لازم ما نروح دائما ويا هاي الاشياء، لازم نكون حذرين على انه احنا انه مجرد اني اجي اقعد واردد ويا نفسي انه اني ناجح واني بطل واني قوي، انه اني
1: ممتاز،
0: لا لازم ادرس دراسه حقيقيه يعني هاي. وطبعا لها مختصيها ولها يعني الناس اللي يعني ممكن يساعدون بيها.
1: ممتاز.
0: فهنا احنا بحاجه الى ارضيه على الاقل، يعني مو بالضروره انه انت تكون يعني طبيب نفسي حتى تتعالج مشاكلك.
1: طيب،
0: لكن النقطة الأولى أنه تفهم وأنه تعرف أنه أنت عندك اضطراب. هاي النقطة
1: هذه جدا مهمة دكتور.
0: هاي أنت خليت رجلك على السلم على الباية الأولى للحل.
1: الدكتور هو اللي يعني عنده وعي أنه هو عنده حالة أو اضطراب نفسي، أنه هو هذا نسبة الشفاء مالته أنه تكون نسبة عالية.
0: يعني هو مو شيء حاسم هذا، بس هو يعني أنت من عرفت أنه عندك اضطراب نفسي، عندك مشكلة خطأ. نفسية، عندك مشكلة. طبعا هاي المشكلة مو مسؤوليتك، هاي مشكلة جت وياك تربيتك بنشأتك، قلنا تتعرض للعنف، تتعرض للصدمة، تتعرض لكذا، يعني مو انت مذنب بيها،
1: او افكار تهاجمه،
0: او افكار مغلوطة، افكار يسموها غير عقلانية. هذا الوعي يقود للمرحلة الثانية الصحيحة العلمية، انه انت شلون تعالجه. انت من عرفت انت عندك مشكله لازم ما تقعد تتشتف وتقعد تنتظر الحل يجيك من السماء، ماكو شيء. الخطوه الثانيه، الخطوه انه اني المختص هو اللي يساعدني بان اعالج هاي القضيه.
1: ممتاز.
0: هل الخطوه العلميه يعني
1: الطريقه العلميه على النصائح الحلوه؟
0: اي
1: جدي والله، يعني
0: لا اشكرك كابتن. هو هذا يعني هذه
1: المغزى من البودكاست.
0: هذا العلم يعني احنا ما نحكي من فراغ. هو هذا العلم هو هيك يقول. انا من عندي مشكله، من عندي واحد عنده اضطراب شخصيه حديه وعنده رهاب من حيوانات او عنده وسواس قهري او عنده اي اضطراب اخر، النقطه الاولى اللي يسويها هو انه وعي بهاي القضيه او وعي المحيطين على الاقل، حتى اذا هو ما عنده وعي. يعني الطفل ما يكون عنده وعي اذا مثلا طفل عنده اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه.
1: نعم.
0: تشتت الانتباه.
1: دكتور العفو، اكو نقطه عند يعني انا اشوف هوايه من الاطفال انه يعلمه اشياء اكبر من عمره، فتباعه يقول لك والله هذا شكله ومن هو طفل كانه رجل. هذا ما راح يعيش طفولته دكتور. او حتى بنيه يعلموها مثلا هي طفله تتمكيج وتروح للصالون، ما راح تعيش طفولتها.
0: الا طبعا هو انا هاي شلون نقول قضيه نسبيه، لكن بالحقيقه هو لازم انت تفسح المجال للطفل انه ينمو بشكل سليم. ينمو بشكل سليم يعني يعيش طفولته، يعني يلعب، يعني حتى التعلم لازم يكون عن طريق اللعب. حكينا مره ماضي منا انت تسمح للطفل انه ينشأ بشكل سليم.
1: دكتور بالتسعينات كانوا الأهالي ما يخلون أولادهم إنه يكسر اللعبة، إذا يكسرها فاحتمال كتلة يعني وراها، فهو يريد يكتشف هذه اللعبة.
0: بالضبط.
1: يريد يشوف يسلمك، يريد يشوف السائق الموجود بالسيارة، فهو خياله يختلف يعني.
0: هو المشكلة هو ليش نقول الوعي مهم؟ الوعي مهم لأنه أنت من عندك وعي نفسي وعندك وعي إنه هذا الطفل بيا مرحلة عمرية وشنو عقله هسه شلون يفكر، شلون يميز بين الحقيقة وبين الخيال.
1: تشوفه يفصخ
0: من أنت تعرف هاي الأشياء تتفهم الطفل وما تتعصب عليه من يكسر حاجته. تجي يعني ممكن يعني أنت ما تشجع أنه يكسر،
1: بس ما خلي لا يتقرب الكهرباء النار.
0: بالضبط. بس أنت تفهم هو ليش سوى هاي الأشياء، يعني عندك الوعي المعرفة أنه هو ليش سوى هذه الأشياء. اي فمنا لازم يعني لازم عندنا هنا اهميه الوعي النفسي اللي نحكي به دائما.
1: ممتاز دكتور. اكو حتى يعني اكو اباء انه من هو يعني اكو اباء ابنه مثلا ويا ينظفون الاسلحه قدامهم، يحاول يلزم المسدس، يحاول يخلي ها يلا حتى تكبر وانت ترمي حتى كذا. الى انه هاي حوادث صارت دكتور، او حتى خلقت حتى لو مو حوادث لا سمح الله، يعني تخلق من عنده فت شخصية انه تشوفه من هو صغير لازم مسدس عنده ولازم سلاح ولازم. هذه كارثة دكتور.
0: طبعا هو الشخصية النمطية هو هذا يعني شلون نقول اقحام، انه انت تريد تخلي الطفل مقولب بشكل اللي انت تشوفه صح. هنا انت تلغي يعني تلغي هذا الانسان.
1: طيب.
0: يعني انت ما تفسح للمجال انه هو شنو اللي يحبه وشنو اللي يريده. يعني مو بالضرورة أنا أحب علم النفس أو أنا أحب الفيزياء أجي أجبر ابني اللي يدرس فيزياء.
1: أنا رياضي لازم ابني يكون رياضي،
0: أو أنا كذا معين عمل معين إنه
1: أنا لاعب كرة قدم لازم ابني هم لاعب كرة قدم،
0: أو طبيب لازم يكون، أو مثلا إنه الكل لازم يصيرون أطباء أو مهندسين
1: أو مهندسين. دكتور هاي هم كارثة.
0: فهاي يعني إحنا نلغي ميول الإنسان، لأنه الناس مو ميولهم واحدة حتى أدمغتهم. يعني دراسات قديمة.
1: نعم.
0: يعني أكو ناس بالطبيعة هم ميالين باتجاه القضايا العلمية، أكو ناس ميالين باتجاه القضايا الإنسانية والأدبية، أكو ناس ميالين باتجاه القضايا الرياضية.
1: أكو إحساس والحركة. فني مرهف. يعني.
0: بالضبط. أكو ناس
1: ما يرتاح إذا ما يشوف طبيعة، ما يرتاح.
0: رايحين باتجاه الفن والرسم والغناء
1: موسيقى.
0: والمسرح والموسيقى وتشكيله، يعني مختلف أنواع. نعم. فكل إنسان عنده يعني فد توجه. يعني هو يعني شلون نقول يعني يلائم وضعه، يلائم شخصيته، يلائم تركيبته النفسيه والعقليه.
1: دكتور اكو يعني ارجع على نقطه اللي هي من ضمن الحالات الوسواسيه عند بعض الناس، انه تهاجمه افكار انه كانه هو يحس بروحه انه كانه هو دا يتجاوز على مثلا اهله، او دا يتجاوز مثلا على الذات الالهيه، او مثلا يحس نفسه انه هو يخاف ليقتل هذا الشخص. هو مستحيل مثلا انه هو يجرم، او مستحيل انه هو يؤذي شخص. هذه هجوم هذه الافكار، هذا شنو هذا النوع؟
0: وهم يدخل يعني جزء من عند هذا اللي حكيت، يدخل ضمن افكار الوسواسيه، يعني وسواس قهري. افكار وسواسيه تجيني دائما، وطبعا قسم من عند هذه الافكار تروح باتجاه اخر، باتجاه اضطرابات عقليه اكثر شده من الاضطرابات النفسيه. يعني باضطرابات الفصام اضطراب الشيزوفرينيا وهيك اشياء بارانويا يعني تجي يعني اكو مشكلات يصنفوها بعلم النفس المرضي والطب النفسي يعني امراض عقليه يعني هاي شويه اكثر صعوبه من الامراض
1: النفسيه
0: العصابيه بمعنى عن الذهانيه قسموها عصابيه عصابيه اللي حكينا عليها الاكتئاب والقلق والوسواس القهري وهذه الاشياء واكو عقليه هذه الاضطرابات الاخرى يعني الشيزوفرينيا وطبعا كل واحد من عندها لها خصائصه ولا اعراضها ولا
1: تفاصيله
0: ولا طرق علاج المختلفه والادويه اللي ممكن ياخذها تساعد يعني بتحسنه وبشفائه قد يكون اذا التزم وكانوا يعني كان يعني سيستم العلاج يعني ككل يعني ماشي بالاتجاه الصحيح يعني حكينا مرات سابقه انه مرات احنا التركيز فقط يكون على الجانب الدوائي بالعلاج
1: نعم.
0: يعني عندنا بالعراق بينما اكو اهمال او عدم اهتمام ولو هسه بجري شويه بدا يتطور هذا الموضوع بالجانب النفسي يعني معالج نفسي انه تجي يعني تعمل جلسات بالعلاج السلوك المعرفي علاج صدمات علاج اسري
1: ممتاز
0: يعني هذه كلها جوانب مهمه يعني
1: ممتاز
0: يعني
1: ممتاز.
0: لازم ننتبه لها يعني بهذا يعني موضوع العلاج
1: دكتور اكفد يعني اكفد نقطه كلش مهمه اللي هي الاكتساب المبتسم شنو العفو الاكتئاب المبتسم شنو الاكتئاب المبتسم
0: ها شايف كابتن واحد يعني تشوفه انت يعني من الخارج يضحك ويشتغل وينجز
1: هاي دائما حتى بالاغاني انا الاضحك وهمومي ما اعرف كذا
0: عافيه وتعبير عن هذا اللي تسميه الكتاب المبتسم صحيح هو يسموه كتاب مبتسم او كتاب خفي
1: نعم اللي هو
0: اللي هو من الخارج يكون الانسان
1: سوي
0: يعني تشوفه سوي وتشوفه يضحك وتشوفه يشتغل
1: داير أمور
0: اعماله لكن بداخله انسان شلون نقول محطم
1: ويعاني
0: كثيرا يعاني يعني هذا واحدة من أعراضه أنه عندما يختلف نفسه يكون إنسان متعب جدا
1: فتشوفه لازم يطلع
0: يا أما ما ينام يا أما ينام هواي
1: يا أما ما ينام يا أما
0: ينام قليل يعني
1: يا أما
0: ينام هواي كلش حتى يتخلص يعني أو أي يعني تصير عنده هاي
1: يهرب
0: واحدة من هاي الأعراض عندما ينعزل النفس قد يمارس سلوكيات إدمان مثلا باتجاه مثلا المخدرات أو باتجاه كحول أو هيك أشياء يعني يصير مدمن على هاي الأشياء يعني من أعراضه الأخرى يعني اجتماعيا قد يكون بعمله ناجح وما أدري شنو لكن علاقاته يعني علاقاته بعائلته بأسرته تكون علاقات باردة جدا طبعا هذا الاكتئاب هذا النوع طبعا عاشت ايدك هذا يعني سائد عنده هواي ناس يعني عنده هواي ناس يعني تشوفه ينجز وهاي الناس تشوفه فرحان يعني هو ليش يسموه اكتئاب مبتسم يعني ما اعراض الاكتئاب التقليديه انه حزين تشوفه
1: الان عزيل مغلق
0: شلون هاي ما موجوده عند ويشتغل طبيعي وينتج
1: ويسولف
0: لكن بداخله انسان كلش يعاني
1: شنو الاعراض مالته قلناها
0: قلنا اعراضه يعني اما يعني عاده احساس بالارهاق والتعب الدائم
1: هذا واحد
0: اثنين قلنا ينام هواي
1: انعزاله عن زوجته عن
0: داخل اسرته المقربه جدا يكون انسان بعيد عنهم يعني صح يشتغل وينجز وما ادري شنو هاي الاشياء لكن داخل اسرته يكون لا يعني عنده وفد يعني روتيني داخل اسرته كلش روتيني ويهتم يعني يسموه يعني جانب من شخصيته يعني بحث عن الكمال هو ليش يصير هيجي هو لان ارتبط عنده دائما
1: نعم
0: النجاح بالانجاز حتى يرضي الاخرين حتى يرضي المحيطين داير يعني يرضي ابوه مثلا يرضي امه شايف
1: يريد كل شيء على داير ملي مثل ما يقول
0: اي هذا هو هذا ابو الاكتئاب المبتسم يكون عاده ويا شخصيه يسمونها الكماليه يعني يروح باتجاه طبعا الشخصيه الكماليه هاي جانب اخر يعني من هم يعني اضطراب يعني واحد بس قصدي هو الاكتئاب هذا المبتسم او الاكتئاب الخفي واحده من جوانب هذا الاكتئاب هو انه شخص يكون بحث عن الكمال يريد يصير يعني لازم يكون كامل دائما يعني
1: الاكتئاب المبتسم خطر او الاكتئاب الخفي
0: طبعا مرات يقود للانتحار شوف إنسان يعني كلش طبيعي.
1: وإذاك يقولوا لك لا اليوم بالعكس تعشى وضحك وسولف وكذا.
0: أيوه كلش وينتج وهذا يعني بعمله كلش ناجح وإذا كان طالب يكون متميز جدا وهاي.
1: زين.
0: فجأة تسمع عنه مثلا يعني.
1: مثلاً.
0: يكون ينتحر ما تعرف ليش بينما هو بداخله إنسان يعني كلش يعني لأن ارتبط عنده بالطفولة أو أثناء التنشئة الاجتماعية إنه هو ما ينظر له كإنسان محترم أو كإنسان مقدر إلا لما ينجز شايف؟ أوه. يعني الربط هو شخصيته وتكوينه وذاته
1: إذا ما تنجح أنت لا ابننا ولا نعرفك
0: عفية فربط أوه. النجاح بهاي القضية ولذلك هو دائما يسعى لأنه يرضى الآخرين
1: ودائما ما مرتاح
0: لا أبدا ما مرتاح ولا سعيد يعني أنت هو بالظاهر يبين سعيد ويركض وينجح يعني ينجز يأدي عمله ينجح بدروسه وقد يطلع درجات كلش عالية إذا كان طالب
1: طيب.
0: لكن بداخله هو إنسان كلش يعني محطم
1: أو
0: إيه الكتاب يعني الكتاب المبتسم أو الكتاب الخفي مشكلة حقيقة مشكلة يعانون منها هواية ناس
1: هواية هواية
0: وكلش هواية ناس يعانون من هاي المشكلة
1: يعني إيه. دكتور الحديث وياك يعني حقيقة شيق الروح على ظاهرة شوية يعني هي بيها جانب كوميدي بس هي مؤلم
0: إيه.
1: نشوف حالات الطلاق ونشوف يعني امرأة مثلا تقول لك أنا طلقت لأن رجلي بخيل البخل هذا شنو علاجه أو شنو حالة البخل
0: والله هي مجموعة عوامل أستاذ مهم يعني مو عامل واحد ممكن ينتج يعني شخص بخيل أولا التنشئة الاجتماعية احنا قلنا شوف الطفولة ايش قد مهم
1: طيب.
0: أنت عادة ما تكون عند أب أو أم بخلاء لابد أنه أنت هذه السياقات أنت تكتسبها من عندهم يسموه تعلم بالملاحظة أنت تباوع عليهم شلون يتعاملون ويا الأشياء
1: هذا يضم فلوس منه هو صغير
0: بالضبط يعني. أنت هذا الجانب الجانب الآخر هو يعني قيمة المال هنا المال يصير هو الغاية يعني هو الغاية بحد ذاته لذلك البخيل ما تلقي سعيد بحياته بالحقيقة
1: أبدا
0: يعني ما يتنعم بالفلوس اللي عنده أبدا يعني ما يتنعم بالمال وبالوضع اللي عنده يعني البخيل بخيل يعني ليش لأنه هو شقد ما يأخذ هو ما يحب يأخذ بس ما يطي يعني حتى ما يصرف على روحه لا يأكل ولا يلبس ولا يشرب يعني بشكل طبيعي مثل الناس الآخرين البخيل فهذا مشكلة جانب قلنا جانب يعني تنشئ بعدين هو أكو فت قضية يعني هو العصر اللي نعيشه إحنا الآن يعني عصر هاي اللي الرأسمالية المتوحشة عادة يعني السعي نحو الربح يرتبط هو قلنا هذا الإنجاز
1: بالكمال
0: لا ويرتبط بقيمتك الاجتماعية أنت شقد أنت عندك
1: عندك فلوس تقدر تتزوج
0: لا وشقد تملك شقد تكون الصورة الاجتماعية عندك أنت أنه محترم هذا النمط من الحياة يعني بالسابق ما كان كلش عندنا واضح
1: يعني ما كانت مثلا والله اذا سيارتك يعني حلوه راح تباوع عليك
0: لا مو بس هاي مو بس هاي بس هو يعني الى حد كبير كان اكو يعني الفوارق بين الناس فوارق الماديه مو كلش هوايه واضحه
1: مو كلش
0: يعني صح اكو فئه يعني معينه مرفهه جدا غنيه جدا لكن اكو بالمقابل يعني الغالبيه عايشين مستوى يعني متقارب هسه لا اكو تفاوت صارخ فلاي واحد تشوفها من أول ما ينشأ أنه هو يريد يعني شقد يجمع فهاي الحمى نحو الكسب ونحو الربح ونحو التحصيل المال تخلي الإنسان طبعا هذا وبالأخير يتجرد حتى من إنسانية الإنسان إذا يباوع الأشياء بهالنظرة هذه
1: يتجرد من الإنسانية تمام
0: طبعا لأنه يصير هدف الأول الربح وأنت من يصير هدفك الأول الربح تسحق الآخرين
1: فما يدير بالي
0: يعني
1: تعبر على الاخر مات عادي
0: فصل بسبب ينطرد من شغله واني يعني اخذت فرصته وكذا تصير العمليه طبيعيه جدا فلذلك هو هذا النمط من الحياه هو يشجع هيك نوع يشجع الانسان اللي يكتنز يعني يجمع اكبر قدر واكبر كميه من المال
1: الشخصيه الشكاكه
0: اي
1: او اللي ظن سوء بالناس هذه حاله مرض وشلون نتعامل وياه
0: والله هو لابد انه تدخل بصلب الاضطرابات اذا كانت هي يعني ما هي مو تتداخل يعني مو اكو عده امراض بها هذا الجانب اللي انت تتكلم عنه يعني اكو مثلا موضوع القلق العام قلق معمم او قلق يسمونه القلق المعمم، هذا يخلي الانسان يعني قلق من كل الاشياء الدائره ما دايره، فيشك بالاشياء انه هذا فلان وين راح وليش سويش وليش
1: او فلان ليش خابر وسال، هو ده يجوز يطمئن عليه مثلا.
0: اكو مثلا البارانويا، شعور بالاضطهاد وانه الاخرين يتامرون عليها، مرض عقلي، وهذا الشك عنده شيء يعني شيء ثابت،
1: هذا كارثه.
0: اي يعني تحتاج علاج. فاكو هواي امراض بيها هاي يعني هاي تقول عليها الشك، بس انه بشكل عام هذه كظاهره اجتماعيه، مو كظاهره نفسيه يعني، نعم. منتشره باوساط اجتماعيه كبيره. هذه سببها قلنا انه هو هم تنشئه، يعني انت الانسان اللي ما شعر بالامن اثناء طفولته، شايف واحد طفل ينضرب مهمل متعنف، هذا الطفل من لما يكبر اكيد ما راح تكون عنده ثقه بالاخرين.
1: طيب
0: يعني هاي المراحل الاولى من حياه الانسان هي اللي تحدد معالم شخصيته بالمستقبل، لذلك نقول احنا الطفوله مهمه. طبعا الطفوله وايضا المراهقه، ايضا
1: المراهقه،
0: مرحله المراهقه ايضا مرحله مهمه ومرحله مصيريه بحياه الانسان.
1: دكتور، اهم يمكن مرحله او مرحله انتقاليه المراهقه؟
0: هو بالضبط عشان هيك هي مرحله انتقاليه، مرحلة انتقالية ما بين الطفولة وما بين الرشد والإنسان يعني النضج التام.
1: هذا شلون نتعامل وياه دكتور؟
0: يعني هو أول نهاية شلون يقولون فورة هرمونات عند المراهق،
1: يشوف نفسه كبير أو تشوف نفسه أنه هي كأنه امرأة بس هي بعدها أنه طفل،
0: يعني هاي تكون بأوج قوته. بعدين يسمونها مرحلة البحث عن الهوية، أنا منو وأنا شريد أصير،
1: أنا ليش دا أشتغل هيك،
0: يعني في مرحلة البحث عن الذات. فهنا بحاجة نرجع لموضوع الوعي، بحاجة الأهل والمجتمع أنه يعرف خصائص هاي المرحلة وشون لازم نتعامل وياه. لازم نطول بال ويا المراهقين، لازم نفهم هم بالضبط شون يفكرون وليش هم عندهم هذا الاضطراب، وما محدد يعني تلقي حاير ما محدد وين ميوله وش يريد بالضبط، ما عنده يعني ثبات بالأشياء، مرة هيك ومرة هيك، كل يوم غير تسريحة منها هيك، رجع غيرها الملابس، غير هيك لا أراد راح يسويش، ما عنده ثبات.
1: هذا ممكن انه ياخ اذا ما تعالج من عنده، ممكن هذا يستمر وياه للكبر انه ما يثبت على شيء.
0: ممكن طبعا يعني اذا بقى يعني اكو شيء حالات اذا يعني الانسان ملقى ذاته، ما استقر على
1: شيء،
0: على شيء معين وثبت عليه، يبقى هذا الهوس بانه دائما يغير، ما عنده ثبات بالاشياء.
1: على طار الهوس، اكو هوس بالمشاهدات واللايكات صاير عند كثير من الناس.
0: هذا هم يرتبط باللي حكينا عليه، بالنظرة المجتمع للأشياء،
1: يعني هم كلهم يريدون يصيرون مشاهير.
0: هو مو يعني هو من حق كل الناس انه يعني شلون نقول يعبرون عن اللي بداخلهم وعن آرائهم. طيب. وعن هاي الأشياء، لكن انه انت تجعل حياتك مرتكزة على انه قد تاخذ لايكات ولذلك تسوي او مشاهدات او تعليقات يعني على السوشيال ميديا بشكل عام، يعني قيمتك كإنسان تربطها بهاي الأشياء مو صحيح، لأن هاي مقاييس مو بالضرورة تكون دائما صادقة. يعني أنت ممكن أنه يعني تنزل مقطع تعنيف أو تنمر على شخص تجيب بملايين المشاهدات، لكن هل هذه حالة إنسانية أنه تسوي أنت هذه الأشياء؟ وأنه أنت تربط الموضوع، هو هذا هم الهوس نحو التقدير الاجتماعي، وأنه أنا أريد الناس كلها تشوفني وأشوف شو قد عندي لايكات ومشاهدات. يعني هو طبيعة هذا العصر اللي احنا عايشين به، وقلنا هذا الحمى نحو الشهرة ونحو المال. الشهرة طبعا عادة ترتبط بالمردود المادي ايضا.
1: المشاهير اغلبهم، او يعني خلي اصيغ السؤال بشكل افضل، هواية من المشاهير ما مرتاحين، خاصة في هوليوود دائما نشوفه، يعني مثل الفيس بريسلي مثلا، انه يعني الفيس بريسلي راح لمرحلة الادمان والى اخره، مشهور وعنده فلوس بس ما مرتاح، شنو السبب؟
0: هو هذا هم بيه جوانب يعني سيكولوجيا المشهور، هو الإنسان شايف مرات واحد يعني جرب كل شيء بحياته، حصل على كل شيء بحياته، بس بالأخير ما حصل على ذاته هو، يعني ما اكتشف ذاته هو وبالضبط هو، ما حس بهاي الطمأنينة والراحة لأنه المعايير اللي مشى عليها هي معايير مجتمع قد تكون خادعة مو معايير حقيقية.
1: طيب.
0: ملتفت النفس، ملتفت العائلة، ملتفت الأطفال، ملتفت الحب الحقيقي اللي هو يعشقه، سواء كان مهنة أو يعني هواية قد تكون بعيدة عن التخصص هو أو بعيدة عن المجال اللي اشتهر.
1: شهرة أخذته
0: أخذته وراحت بهذا الاتجاه يعني. ف يعني هم هذا يعني هذا الحمى نحو الشهرة اللي يربطها الإنسان بالتقدير الاجتماعي أو المجتمع هو دائما هم يقدر الأشياء بهالشكل هذا ما تكون صادقة يعني دائما قد تحقق لك يعني شايف شلون فورة دوبامين وراحة وقتية يعني دكتور بس بالأخير أنت ترجع أنت إنسان أنت عندك مشكلاتك وعندك حياتك وعندك بعدين أنت كإنسان يعني مرات الإنسان العادي يقول مبالغة بس أنت شقد عندك خصوصية أنت تريد تعيش حياتك
1: صح
0: مرات هاي تحرمك من هاي الخصوصية
1: دكتور يعني مايكل جاكسون بما أنه هو حديث الساحة حاليا يعني عاد من جديد عادة الأفلام وعادة الأغاني مالته أسطورة وملك البوب كان ما مرتاح وكان دائما أنه هو يبحث عن الطفولة وسوى مدينة كاملة من مدينة الألعاب وإلى آخره وصارت الاتهامات وهاي يمكن وما مرتاح
0: يمكن لو ترجع لطفولته تلقيه هو يعاني من مشكلات وصدمات نفسية كبيرة مايكل جاكسون يعني أنت أكثر مطلع يمكن عن حياة مايكل جاكسون وهي الأشياء ما أنا ما مطلع حقيقة لكن هو هذا يعني تلقيه يعاني من غصة نفسية من مشكلة نفسية
1: هو كان معنف من قبل عشفت. من قبل أبوه
0: شفت يعني أنا كان معنف يعني فهذه مو بالبساطة إنه واحد يقدر يتخلص من هذا يمكن حتى هذا هذا إصراره على التميز
1: وعلى النجاح
0: وعلى النجاح يجوز كان ردة فعل إنه حتى تعويض عن نقص
1: انتقامية
0: أو تعويض عن نقص كان يشعر به بالطفولة حتى يقولون شوفوا أنا مو هيك أنا ترى أنا غير
1: فولد هاي الثورة اللي بداخله
0: فهو يعني شيء إيجابي إنه واحد يحاول يتغلب على هذه الأشياء
1: هو يقول أنا ما عشت طفولة يعني كان يباوع على الأطفال إنه شون يلعبون ويحتفلون وهو لازم يجبر كان ينضرب على مود إنه يغني من قبل والده إيه نعم
0: شفت يعني هو والده كان يجبر إنه
1: يعنفه كل ما يشوف والده كان والد مايكل جاكسون كان كل ما يشوف مايكل جاكسون يغني بشكل جيد يرجع للبيت بعد الحفلة وبعد ما الناس يصفقوا له يرجع للبيت يعنفه أكثر على أساس أنه حتى يطلع من عنده إبداع أكثر هذه النظرية
0: شوفوا ممكن نروح باتجاه اللي حكينا عنه يعني كل حالة لها خصوصيتها ولها يعني وضعها ولازم ندرسها بشكل كبير لكن ممكن نرجع اللي حكيت عنه أنت الكتاب المبتسم أو الكتاب الخفي يعني هذا الشخص اللي ربط حياته وسعادته بالإنجاز حتى الآخرين يرضون عنه
1: صح
0: شفت فالموضوع هيك يعني هو المشهور مو يعني هو إنسان
1: طبعا
0: إنسان عانى من مشكلات عانى من صدمات عانى ويبقى يعني اللي أريد أقوله ما أعرف إيش قد باقي وقت
1: دكتور احنا عندنا دقيقتين
0: اللي اريد اقوله انه مرحله الطفوله مثل ما حكينا مرحله المراهقه مراحل مهمه جدا على الاهل ان ينتبهونها لكن هذا لا يلغي انه الانسان يعني كائن دينامي متفاعل يتطور وينمو طول حياته والمشكلات النفسيه
1: نعم.
0: اسف يعني
1: عفوا نعم.
0: المشكلات النفسية مهما كانت كبيرة لكنه إذا تعاملنا وياها بشكل علمي ما رحنا باتجاه العلم الزائف أو رحنا باتجاه الخرافة ممكن أنه نعالجها وعلى الأقل نقلل من آثارها فضروري جدا لكل فرد ولكل أسرة أنه يكونون يعني عندهم شيء من الوعي النفسي
1: دكتور أحمد المرزوق أني كلش شاكر لتواجدك
0: أنا أشكرك
1: وحسيت أنه للأمان أنه في هذه الحلقة وكل الحلقات لكن ما أدري حسيت في هذه الحلقة أنه كانت بيها دسومة أكثر
0: أتمنى دائما يعني
1: هذا اللي حسيتها يعني حقيقة
0: يعني نستطيع نقدم اللي يعني شيء اللي يخدم الناس يفيد الناس بمجال الصحة النفسية لأن موضوع مهم حقيقة يعني
1: أنا كلش أشكرك ودمت إن شاء الله أنه أخ وصديق وإن شاء الله يا ربي نشوفك في مراتب عليا في هذا المجال أو في أي مجال ثاني شكرا دكتور
0: شكرا لك مرة ثانية
1: شكرا إذن أحبتنا المشاهدين والمستمعين هذه الحلقة من البودكاست راح تشاهدوها على مواقعنا في التواصل الاجتماعي على مواقع صفحة راديو رشيد وأيضا على مواقع الشخصية مهمة الأبيض وأيضا صفحة الدكتور أحمد المرزوق كل الحب والتقدير لكم نقول لكم تصبحون على حب وسلام شكرا عموري نقول لكم في أمان الله شكرا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: مش موجوده دلوقتي، من فضلك سيب رساله بعد ما تسمع صوت الصفار. جنات
2: حبيبتي بجد انا اسف، مش عايز احس اني غلطان اني صارحتك، بس صدقيني كل ده كان ماضي وانتهى. اديني فرصه اثبت لك انك اغلى حاجه عندي، عشان خاطري بجد مش قادر اعيش من غيرك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

شلون كل تعبي تعب تراح عليهم ما بد ما يسوون يعني شلون يعني شلون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.
3: يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن